0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، لازلنا في هذا المشهد القرآني في سورة الذاريات. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله تبارك وتعالى يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أيها المستمعون الكرام، في قوله تعالى حديث ضيف إبراهيم، في قوله تعالى هل أتاك، منة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الحديث لم يأخذه من آبائه أو قرأه من قبل في كتاب أو تعلمه عند معلم، وإنما هذا الحديث يقصه عليه الله تبارك وتعالى، وفي هذا منة من الله تعالى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول العلامة ابن كثير في تفسيره في قول الله في تفسير قول الله تعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يقول تعالى لنبيه يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السالفة نوحيه إليك نعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خلفك، وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، إلى أن قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقرر تعالى أنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن منة الله على نبيه إذ أوحى إليه أنباء الأمم السابقة هو منة منه تبارك وتعالى علينا. والعاقل السعيد من يأخذ من أخبار من قد سلف العظة والعبرة، وإلا لكان حقيقا بما وصف الله به بني إسرائيل عندما قال في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هنا هذا الاستفهام الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه فيه كما أن فيه تشويقا للمستمع للانتباه، فإن فيه من على النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد ما كنت تعلم أخبار إبراهيم وضيف إبراهيم وكذلك في القصص القرآني، فهذا من منة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ومنته على نبيه منة على أتباعه كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فنقول اللهم لك الحمد ولك الثناء كما تحب وترضى، إذ أنك أكرمتنا بهذا القرآن وعلمتنا من أخبار الأمم السابقة لنتعلم ونتعظ ويكون هؤلاء العظماء قدوة لنا. اللهم اجعلنا من المتدبرين لكلامك المستنيرين بقرآنك المتبعين لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين.

0: أَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا.

نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا

أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله

0: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه

ريب من البعث في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من

في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.

الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في

0: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
1: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسى

0: يفتح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره قوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا

فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا.

زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.

أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل

تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات

ربكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم

بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ارفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سورة

بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال

تكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

الله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها

وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد

برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

قد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

هود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

أهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي صبا محمد سعيد التميمية، صف ثالث خامس في مدرسة رؤى المستقبل للتعليم الأساسي. يشجعوني أمي وأبي في أن يشاركوني في مدارس القرآن ويشاركوني في الأونلاين ويشجعني معلماتي في المدرسة أن يشاركني في مسابقات وأن أقرأ أمام الطلاب في ساحة المدرسة، وأيضا أتلو يوميا السور، أراجع السور في جزء عام وفي جزء تبارك. بدأت في حفظ السور عندما كان عمري 3 سنوات. الآن سوف أتلو لكم بعض الآيات من سورة القيامة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الوقف وإدارة الأزمات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من همر الغمام وحيا هتانه كل ربع بسام. ما أروع مجتمعاتنا وهي تستجيب لداعي الله في كل الأحوال، فتتجلى قوتها في قدرتها العالية على التكاتف وقت الشدائد وتحويل هذه الروح التكافلية إلى مبادرات منظمة غايتها حفظ الإنسان وصون كرامته. ومن مراشد الدين في ذلك الوقف، فهو سند المجتمعات ومن حصونها المنيعة بعطائه الذي لا ينقطع، وذخر للأيام، هو نجدة عند الملمات وأمان في الأزمات، هو منظومة تآزر وتعاون وقوة في مواجهة الطوارئ التي قد تنزل بالمجتمعات. والوقف وقفة وفاء وقت البلاء، هو رحمة ممتدة وبركة متجددة. وبالوقف تتجلى معاني الأخوة الإيمانية حين تنزل نازلة أو تحل أزمة طارئة، وبه يظهر أثر التكافل في حفظ المجتمع من آثار الشدائد والمحن وتداعياتها. إن الوقف من أعظم المؤسسات التي شرعها الإسلام لتحقيق تلك المقاصد النبيلة، فهو مورد ذو ديمومة من موارد البر، أداة تطبيقية لنجدة المعوزين، وجسر حيوي لإغاثة الملهوفين، ووسيلة عملية لإسناد المتضررين، وأسلوب فعال لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الحالات العارضة الطارئة. فالوقف عطاء مستمر لا ينتهي بانتهاء المناسبة، وبإمكانه أن يقوم بدور كبير في إدارة الأزمات والكوارث، أو في توفير الغذاء والدواء والمأوى، ومساندة المتضررين في الأحوال الصعبة الداهمة، مع دعم المبادرات المسهمة في استعادة الاستقرار. وبالوقف تتكامل جهود المؤسسات الوقفية مع الجهات الحكومية والأهلية في منظومة اجتماعية تتسم بتوزيع الأدوار وتضافر الخبرات، لتتجه الموارد إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية وعدالة. فما أروع الوقت إذ يجسد معاني تنفيس الكربات في صورتها المؤسسية المتسمة بالديمومة والاستمرار، فتصون للمعروف نماءه وللإحسان بقاءه، لتستحق الكرامة العظمى الواردة في الهدي النبوي الشريف: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعطاء الوقفي في الحالات الطارئة جهد إداري عظيم يظهر فيه تعزيز جاهزية المؤسسات الوقفية للتنسيق والتدخل السريع. إنه من العبادات الاجتماعية التي يبدو فيها رقي هذا الدين الحنيف وعظمة مجتمعاتنا، حينما تتمسك بتعاليمه السمحة، حيث تبدو صور الرحمة في مجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كرام تساموا بصدق العطاء، كما أزهرت أنجم في السماء بهم يهتدى في اشتداد الديازي، وأنى يرى مثل هذا الضياء. لهم شيم في العلا لا تضاهى، وهم بلسم الناس عند البلاء، غمائم جود على المجدبات وفي الحالكات كبدر السماء، يجودون لله لا يفترون بحال الهناء، وعند العناء رعاذ الجلال رعاة النوال، ولا زال مقدارهم في ارتقاء. فهيا بنا لله ربنا مع من وطنوا أنفسهم على الهدى، وجبلت أيديهم على بذل الندى وإماطة الأذى. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

ويا قوم.

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة.

وما زادوهم غير تتبيب وكذا

فمنهم شقي

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، وأن نسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن آداب الاستشارة، وتحدثنا عن آداب المستشير، ما الذي ينبغي أن يتحلى به المستشير عندما يقدم على الاستشارة.
1: سكن الروح.
0: وفي هذا اللقاء نواصل الحديث عن الاستشارة، ونركز على آداب المستشار، الشخص الذي تطلب منه المشورة. ما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها؟ ما الأمانة التي ينبغي أن يستشعرها وأن تكون ماثلة في ذهنه؟ المستشار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

الله عليه وآله وسلم المستشار مؤتمن. أول أدب ينبغي أن يتحراه المستشار وأن يراقب الله تعالى فيه أنه مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة كما هي، وألا يغش ذلك المستشير، وألا يستغله للاستغلال الشخصي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ليس من المروءة أن يبدي له رأيا يفسد عليه أمره، أو أن يجعل من إحسان ظن ذلك المستشير استغلالا لمصلحة شخصية أو لمآرب ذاتية، ويجعل ذلك المستشير ضحية من ضحاياه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن إساءة المشورة واستغلالها الاستغلال الأمثل داخلة ضمن إيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن استغلال المشورة للمآرب الشخصية غش لذلك المستشير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى أن يكون الغاش من المؤمنين، من غشنا فليس منا. وفي من آداب الاستشارة أن يبدي ذلك المستشير قصارى جهده، ومن آداب المستشار أن يبذل المستشار قصارى جهده وقصارى خبرته وما توصل إليه في أداء تلك المشورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها بعد أن طلقت، فلما حلت ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شخصين قد خطباها، معاوية بن أبي سفيان، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباها، فطلبت منه المشورة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل النصيحة وأدى الأمانة في هذه المشورة، فبين أن أبا الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه. اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة، هل معنى ذلك أنه كثير الترحل وكثير السفر، ومن عادة الإنسان الذي يسافر كثيرا أنه قد يقصر في أهله ولقصر المدة التي يمكثها معهم، فلذلك كثرة الترحال قد تؤدي إلى تقصير ذلك الرجل في زوجته وأهله وعياله. وبعض العلماء قال: لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن ضرب النساء، أي كان يؤذي النساء فينصحها بعدم الارتباط به. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، معنى ذلك أنه قد يقصر في النفقة، قد يقصر في الحياة الزوجية، وربما قد يشير إلى بعض السلبيات في شخصيته. ثم أشار إليها بأن تنكح أسامة بن زيد. ويستفاد من هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول، ينبغي للإنسان أن يكون أمينا في أداء المشورة، وأن يكون على قدر إحسان ظن ذلك المستشير. الأمر الثاني، أن المستشار يصح له أن يبدي بعض العيوب التي تتعلق بالموضوع وإن كانت متعلقة بأشخاص معينين، فهذا ليس من الغيبة. فالقدح في الأشخاص أو ذكر بعض السلبيات في الأشخاص في حال غيبتهم، أي في حال عدم حضورهم، ليس من الغيبة المحرمة إن كان لمصلحة معتبرة شرعا، كما قال الشاعر: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فيصح للمستشار أن يخبر المستشير ببعض السلبيات التي قد تنفره أو قد تبعده عن الخيار السيء، فيقول له بأن ذلك الأمر، مثلا استشيره: هل أتزوج فلانة أو فلانة، فاطمة أو هند مثلا؟ فيقول له: لا، تزوج هندا لأن فاطمة كذا وكذا. ليس ذلك من الغيبة، وإنما من باب الأمانة في أداء هذه المشورة. كذلك يستفاد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المستشار ليس فقط
محصورا في الخيارات التي يأتي بها المستشير. ربما يستشيره المستشير هل أفعل كذا أو كذا، فيمكن للمستشار أن يبدي رأيا آخر، يقول ذلك المستشير ولكن افعل الشيء الفلاني، هذا ليس بالرأي الحسن ولا ذلك أيضا رأي حسن، ولكن افعل الشيء الثالث، يأتي له بخيار ثالث أو رابع، أو ربما يعرض له خيارات متعددة أخرى غير الخيارات التي يراها ذلك المستشير. فذلك من الحكمة والحنكة والخبرة أن يعطيه خيارا ربما لم ينتبه له ذلك المستشير. سكن الروح. إذن من آداب المستشار أن يكون أمينا غير غاش. ثانيا أن يبين له تفاصيل وأسباب المشورة، يقول له أنا لا أشجعك على الشيء الفلاني، لماذا؟ لأن فيه كذا وكذا. أنا أشجعك على الأمر الآخر لأن فيه كذا وكذا من الإيجابيات التي تحفز على فعل ذلك الأمر. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المستشار الكتمان، لا ينبغي له أن يفشي أسرار الآخرين حتى وإن كان ذلك الأمر لا يتعلق بأمر سيء، قد يكون أمر مشروعا حسنا كالزواج مثلا، ولكن لا ينبغي له، ربما يتعلق ذلك بخصوصية معينة لدى المستشير، فلا ينبغي له أن يكشف هذا الأمر. قد يكون المستشير حريصا على ألا يعرف الناس أو عموم الناس هذا الأمر، فينبغي له أن يكون كتوما لا يفشي أسرار الآخرين. ومن الآداب أيضا عدم الإساءة إلى المستشير في حال الفشل، وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة والأخوات. بعض المستشارين عندما يستشاروا في أمر ما، ربما ذلك المستشير لا يرتضي مشورة ذلك المستشار، كما قلنا بأن نحن لا نتحدث عن الحلال والحرام، عن أمر محرم، لا نتحدث عن الخيارات المحرمة أو المعاصي، تلك خارج عن نطاق الاستشارة. لا يمكن أن يقال بأن فلان يستشير هل يعصي الله تعالى بالمعصية الفلانية أو بالمعصية الفلانية أو أن يفعل معصية أو طاعة، ذلك أمر مستبعد، كما أشرنا في اللقاء الماضي أن المعاصي أصلا لا ينبغي أن تطرح ضمن قائمة الحلول. الأمور التي تكون فيها الاستشارة والاستخارة كما سيأتي هي الأمور التي لا تخرج عن نطاق المباحات والحلال، فإن كانت ضمن نطاق المباحات يمكن أن يخير الإنسان، مثلا يتزوج فلانة أو فلانة، يفعل كذا أو كذا، يشتري السيارة الفلانية أو السيارة الفلانية، ذلك كله من الأمور المباحة. أما بين الحلال والحرام فليس الحرام خيارا أصلا. ففي حال الإساءة، الأدب الذي نتحدث عنه الآن، في حال فشل تلك المشورة، ربما يشير إليه المستشار بأن أفعل أمرا ما، ذلك المستشير لا يرتضي هذا الرأي فيفعل أمرا معاكسا أو يفعل أمرا آخر لم يشر ذلك المستشار إليه به، فلا ينبغي أن يعيره أو أن يسيء إليه بعد الفشل، قد يفشل ذلك المستشير في ذلك الأمر، فلا يصح أن يأتي هذا المستشار إلى ذلك المستشير ويقول له بأنك بسبب عدم أخذك بمشورتي فقد أفسدت على نفسك وأضررت بنفسك، ولو أنك سمعت مشورتي أو طبقت مشورتي لكنت ناجحا، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها العتاب، ذلك ليس من الآداب. فالإنسان ليقل خيرا أو ليصمت أدى أمانته، والمستشير هو مسؤول عن اتخاذ قراره في نهاية المطاف. سكن الروح. هذه باختصار آداب المستشير والمستشار. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الاستخارة وكيف يمكن للإنسان أن يعرف نتيجة الاستخارة وما هي آدابها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

يكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

والأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

بكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.

أَحَدُكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
3: المجتمع في القرآن الكريم.
2: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحياة المجتمعية التي يستعرضها القرآن الكريم في آياته وسوره حياة تحمل في نفسها عناصر التكرار والاستدامة في أصولها الموضوعية، ولهذا كان المهم الوقوف عند القصص القرآنية وقفة تأمل وتدبر لمشاهدة الواقع المعاصر بعين الحدث التاريخي القديم والذي تتجلى معالمه وعناصره في عصرنا الراهن. وفي قصة مجتمع أصحاب السبت يتبين من بعض المرويات أن كان هناك سببا مهما جدا كان وراء تحريم صيد السمك على هؤلاء يوم السبت، وهذا طبعا يجرنا إلى حقيقة من أهم الحقائق القرآنية التي تكشف عن الحقائق الوجودية، وهي أن الإنسان هو المتسبب الأساسي لتغير حالاته بلحاظ التشريعات التي تتوجه إليه. وهذا الموضوع بذاته من المواضيع القرآنية المهمة، ونتركها حاليا لمناسبات أخرى إذا شاء الله تعالى ذلك. تبين لنا أن أصحاب السبت قد تجاوزوا الخطوط الحمراء حبا في الرفاهية في العيش وحبا في الدعة والراحة، فاستهانوا بالأحكام الإلهية والقرارات الشرعية، وفي عين ظهور فئات تخالف القواعد الشرعية والأحكام الإلهية في ذلك المجتمع وجدنا ظهور فئة كانت ترى ضرورة توعية المجتمع لسلبية صنيعتهم وأفعالهم وممارساتهم، وصارت تبذل المحاولات لإصلاح ما فسد. إلا أن الأعجب الذي يذكره لنا القرآن الكريم عن تلك القرية أن ظهرت فئة ثالثة في المجتمع وصارت تقف أمام فئة الإصلاح والتوعية بموقف سلبي، ويتلخص موقف هذه الفئة الثالثة في أنهم صاروا ينتقدون ممارسة الإصلاح والتوعية بذاتها، وصاروا يتحججون بمختلف التبريرات من قبيل: لماذا تتعبون أنفسكم في هؤلاء؟ إن هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم الهلاك الحقيقي، فاتركوهم، إن هؤلاء لا يستحقون أن يتعب الإنسان نفسه لأجلهم. إلا أن جواب هؤلاء

0: الذين تصدوا لإصلاح المجتمع وتوعيته وبث روح الإيجابية وروح ترك السلبية كان إنه صحيح نعم كما تفضلت أن أولئك العصاة قد فتحوا على أنفسهم أبوابا سلبية ويحركون بأفعالهم السلبية تلكم القوانين الإلهية بما لا يخدمهم ولا يخدم مصالحهم. ولكن في تحركنا أمران أساسيان ونود أن نعلمكم به وهما: الأمر الأول وهو أمر أساسي فهو يتألف من نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن ما نقوم به هو في الحقيقة تكليف إلهي متوجه إلينا بحكم مقتضيات الانتماء إلى الله تعالى من جهتين: الجهة الأولى التكوينية الوجودية، حيث هو الخالق لنا وللوجود، والجهة الثانية التشريعية، حيث هو سبحانه المشرع للأحكام وهو المبين لما هو إيجابي لنا ولصالحنا ولصالح العام وما هو سلبي لنا وفي حق الصالح العام. أما النقطة الثانية فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الأمور التي يقتضيها واجب المجتمع، حيث أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فعليه أن يؤدي حقه تجاه المجتمع. وأما الأمر الأساسي الثاني فإن النصيحة والتوجيه أمر توجبه الطبيعة العقلية من جهة وتفرضه مقتضيات عالم الطبيعة وحقوقه، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممارسة الإصلاح والتوعية لأمر يدعو إليه العقل والمنطق. وطبعا فإن ما يقتضيه الأمران الأساسيان المذكوران هو تحقق عقد يلزم الإنسان بضرورة العمل بما يكون في بنوده تجاه كل من الله تبارك وتعالى باعتباره خالق والمشرع، وأيضا النفس، حيث أن الإنسان مطالب بضرورة حفظها وصيانتها من كل ما يؤذيها ويضرها، فلكل مما ذكر حقوقا ينبغي على الإنسان التحفظ فيها من أي مخالفة موجبة لنقضها. وهذا يعني أن على الإنسان أن يتقي كل أمر يوجب وقوعه في المخالفة القطعية ونقض الحقوق تجاه الخالق المشرع وتجاه النفس وتجاه المجتمع وتجاه عالم الطبيعة. يتبين إذن أن مجتمع أصحاب السبت انقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول القسم الذي خرج عن الاعتدال والتوازن العقلي والروحي والنفسي، القسم الثاني القسم الذي صار يرى ضرورة ممارسة الإصلاح والتوعية في المجتمع وإرجاع الناس إلى التوازن والاعتدال، القسم الثالث القسم الذي يرى نفس رؤية القسم الثاني في أن الخروج عن الاعتدال والتوازن موجب لنتائج وخيمة جدا، إلا أنه يرى أن الدخول في ممارسة الإصلاح والتوعية أمر لا فائدة منه من أولئك، لأنهم معاندون مصرون على الاستمرار في سلبيتهم، فلماذا وجع الرأس والتعب وتوتير الأجواء بالنهي عن السوء؟ إلا أن النتيجة كانت أن أنقذ الله تعالى الذين كانوا يمارسون دور الإصلاح والتوعية، إذ أنقذهم الله من حركة القانون التكويني ومن النتيجة السلبية التي تعرضوا لها، وهؤلاء كانوا القسم الثاني. وأما القسم الأول فنعم استحقوا الجزاء بما كانوا انتهجوا من منهج التمرد والتحايل والتماكر والعناد، والملاحظ أن هذه النتيجة السلبية لأفعال هؤلاء قد شملت القسم الثالث الذين كانوا يرون ضرورة ترك أولئك بلا توعية ولا إصلاح، حيث أن أفعالهم السلبية سوف تؤدي إلى نتيجة من جنس عملهم. ومن هنا سوف نحاول الوقوف على هذا المجتمع الذي عرفه القرآن الكريم بقرية أصحاب السبت، ونحاول الاستفادة من الدروس المستفادة منه إن شاء الله تعالى. أولا تحليل المجتمع في نمط الحوار والمواجهة. يظهر من خلال السرد القرآني لهذا المجتمع أن هذا المجتمع لم يكن مجتمعا عدوانيا، ولم يكن مجتمعا متشنجا بدرجة الخروج إلى الغضب والتشنج الحاد والعدوانية والإحقاد. وهذا الأمر ملفت جدا في هذا المجتمع، ونكتشف هذا المعنى من خلال ما نقله الكتاب العزيز عن أفراده وأقسامه الثلاثة، وهذا يعرف بما يصطلح عليه اليوم بمؤشر الأداء. كيف؟ لنوضح هذا المطلب بما جاء في القرآن الكريم من بيان القصة. المؤشر الأول نجد من خلال ما قام به القسم الثاني من أفراد المجتمع من ممارسة التوعية والإصلاح، والذي سماه القرآن الكريم بالناهين عن السوء، حيث أنهم لجأوا إلى أسلوب الوعظ والإرشاد. المؤشر الثاني أن القسم الثالث، وهو الذي قام بالاعتراض على القسم الثاني ببذل المحاولات لمنعهم من القيام بالتوعية والإصلاح بحجة أن أولئك قد عرضوا أنفسهم إلى انقلاب عالم الطبيعة والتكوين عليهم، فكان أسلوبهم أسلوبا حضاريا في النقد، كان بعيدا عن الممارسة العدوانية، إذ نشاهد في قصة مجتمع النبي صالح عليه السلام أنموذجا، حيث نشاهد فيه ردات فعل كان بعيدا عن الممارسات العدوانية، وليس كما نشاهد في بعض القصص للأنبياء كمثل قصة مجتمع النبي صالح عليه السلام كأنموذج، حيث نشاهد فيه ردات فعل عدوانية جدا، والتي وصلت بهم هذه العدوانية إلى قتل الناقة وقتل فصيلها. وأما في قصة أصحاب السبت فإننا نشاهد أمرا مختلفا جدا، فإن أسلوب نقل القرآن الكريم للمعارضتين، معارضة المخالفين لحكم الله تعالى وهم المعاندون، ومعارضة المتصدين لإصلاح والتوعية، بيّن أن الحوار بين الأطراف كان حوارا يتسم بالحضارية، وكان يركز على المحتوى العلمي، وكان لا ينظر إلى الجوانب الشخصية، ولم يشخصن الخلاف الذي حصل بينهم، ولم يوظف أي موضوع آخر في نقد الآخر، وهذا ما سوف نتعرض إليه لاحقا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف رب

0: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن العهد كان مسؤولا. وهذه الجملة التي صدرت بإن ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهو قول الله جل وعز: وأوفوا بالعهد، فهي جملة استئنافية، وصدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للتعليل، والمعنى لأن العهد كان مسؤولا. وقد تكون إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر، فالمعنيان جائزان فيها في هذا الموضع. العهد اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن كان مسؤولا. وقد وقع خبر إن مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على العهد، والمعنى كان العهد مسؤولا. مسؤولا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة مسؤولا، فقد ذكر فيها صاحب مجاز القرآن كلاما حقيقا أن يذكر، فقد جاء في مجاز القرآن: إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا. يقال: وليسألن فلان عهد فلان، أي يطلبه، لأنه يريد منه أن يحققه ويفي به. وقد تقدم أن العهد هو الموثق، أو يدور حول معنى الموثق، ويعبرون بالعهد ويريدون به اليمين. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 35 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم جملة معطوفة على ما قبلها، فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة وأوفوا بالعهد، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الكيل. فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الكيل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا كلتم. إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف، ويجوز أن يكون متضمنا معنى الشرط، والمعنى إذا كلتم فأوفوا الكيل، ويجوز ألا يتضمن معنى الشرط ويكون متعلقا بالفعل أوفوا، أوفوا إذا كلتم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل أوفوا. كلتم جملة فعلية، وإذا تضاف إلى جملة من الأسماء لازمة الإضافة التي يلزم أن تضاف إلى جملة، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية كلتم في محل جر مضاف إليه، وإذا جعلنا إذا متضمنة لمعنى الشرط فالجواب مقدر دل عليه الكلام المتقدم، وتقدير الكلام إذا كلتم فأوفوا الكيل، وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الفعل المقدر الذي وقع في جوابه، لأن إذا كانت متضمنة معنى الشرط تكون منصوبة بجوابها، والمعنى تكون متعلقة بالجواب، وتلك الجملة الشرطية تكون معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، وعلى هذا تكون تلك الجملة الشرطية المكونة من إذا وفعل الشرط كلتم ومن الجواب المقدر جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. وأوفوا الكيل إذا كلتم. الكيل يكون فيما لا يوزن غالبا ولا يباع أو يعرض جزافا، بحيث يكون أكداسا فيما يكون شيئا كثيرا كالتراب والحصى وغير ذلك. والكيل غالبا يكون في الحبوب وفي التمور وما شابه ذلك من الزروع لكثرتها، يمكن أن توزن، إلا أن وزنها يحتاج إلى شيء كثير ويحتاج إلى آلات كبيرة وما شابه ذلك من الأمور، ولذلك تجدهم يكيلون مثل تلك الأشياء كالتمر والحبوب وما ينتج عن الزرع من ثمر وما شابه ذلك، فأمثال ذلك يكال. وأما الأشياء الصغيرة والتي لا تكون شيئا كثيرا كالذهب والفضة وما شابه ذلك من الجواهر والأشياء النفيسة والأشياء قليلة الحجم فإنها توزن، ولذلك ذكر القرآن الكيل، وذكر كذلك الوزن، وذكر القسطاس والذي هو الوزن، وسيأتي تفسيره. فهذا فيما يتعلق بالكيل. ومن الأشياء ما تباع جزافا، والمعنى تباع بالأكداس، وهي الأشياء التي لا تكون كثيرة ثمن وتكون كبيرة الحجم كالتراب والحصى وما شابه ذلك من الأمور. وفي العين كال البر، وقد ذكر البر وهو من الحبوب، وذلك يرشد إلى أن الكيل يكون في البر وما كان على صفته كالحبوب والتمور ونتاج الثمر. كال البر يكيل كيلا، والبر مكيل، ويجوز في القياس مكيول. وهذه اللغة وهي مكيول هي اللغة التي تستعمل في عمان، ويجوز في القياس مكيول. ولغة بني أسد مكول، وهي لغة رديئة. ولغة أردأ مكال، فقد ذكر مكيل وهي لغة، وذكر مكيول، وذكر لغة نسبها إلى بني أسد وهي مكول، ووصفها بأنها رديئة، وذكر لغة أخرى وهي اللغة الرابعة فقال مكال، وهي لغة أردأ من اللغة التي تقدم ذكرها وهو أو وهي مكول كما وصفها. والمكيال ما يكال به. واكتلت من فلان، واكتلت عليه، وكلته طعاما أي كلت له. والكيل ما يتناثر من الزند، يقال اكتلت من فلان واكتلت عليه وكلته طعاما أي كلت له. وأما الآلة التي تستعمل في الكيل فهي المكيال، كما أنها تستعمل في الوزن، أو كما أن الآلة التي تستعمل في الوزن هي الميزان. ونجد كلاما حول هذه الكلمة قريبا من الكلام الذي ذكره صاحب العين، فإن الأعلام من بعده عيال عليه، فقد جاء في الجمهرة لابن دريد كلت الشيء أكيله كيلا، وأوفان الكيلة إذا أوفاك ما يكيلك إياه. ومثل من أمثالهم أي من أمثال العرب أحشفا وسوء كيلة بالنصب لا غير، هكذا جاء المثل في قول البصريين. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زنوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالقسطاس جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. القسطاس اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زنوا، زنوا بالقسطاس، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل زنوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زنوا، والباء هنا مستعملة للآلة أو معناها الاستعانة، كما يقال كتبت بالقلم، لأن القسطاس على ما سيأتي ذكره معناه الميزان. المستقيم كلمة مجرورة نقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.

الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض

يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم

وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتهم

الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسل

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، أحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف في مقدمة مستقبل جلالته أيده الله. بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أجريت اليوم مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. فلدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان، ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال. بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال عماني، وقعت 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية في عدد من المشاريع خلال افتتاح فعاليات أكتوبر العمران. رعى الافتتاح مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. هذا وتضمن برنامج اليوم الأول لمؤتمر العمران والبيت والبناء جلسة وزارية بمشاركة مسؤولين من سلطنة عمان ودول عربية وتركيا وباكستان، وحوارا رئيسا تحت عنوان مسكن ملائم للجميع، فيما سيتم في اليوم الثاني مناقشة محور المدن الناشئة وسريعة النمو لبحث تحويل المخططات والرؤى العمرانية إلى واقع، وتجارب الفائزين بجائزة السجل الشرف لموئل الأمم المتحدة. كما يتناول تطوير محطات القطار الخفيف في مسقط ودور الفضاءات العامة والتشديد الحضري في ازدهار المدن. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن طواقمه انتشلت شهيدا ونقلت 5 مصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية أشخاصا قرب مقر الدفاع المدني على شاطئ مدينة خان يونس. كما أصيبت امرأتان بنيران إسرائيلية في منطقتي الشمعة بحي الزيتون والسودانية شمال غرب القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني وأصيب آخران إثر استهداف جيش الاحتلال مركبة كانوا يستقلونها شرق الخليل. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى باكستان في مسعى لدعم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
وزير خارجيته محمد إسحاق دار، وأشاد غوتيريش باستمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها باكستان بشأن الصراع في الشرق الأوسط، التي أسفرت عن مذكرة تفاهم أفضت إلى وقف لإطلاق النار. أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضربات العشوائية بالطائرات المسيرة والهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ودعا المجلس إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية والتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله في استئناف المحادثات بشأن إنهاء الحرب قريبا، وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن ينجح الجانب الأمريكي في تنظيم اجتماع ثلاثي خلال هذا الشهر، مضيفا أن الدبلوماسية يجب أن تصبح هي الأولوية، وأن على واشنطن إقناع روسيا باللجوء إلى الدبلوماسية لاتخاذ خطوات ملموسة بدلا من اللجوء إلى القتل على حد وصفه. ميدانيا، قالت أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت منطقة سكنية في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة نحو 60 آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بمبان سكنية. وأقال عملة مدينة خاركيف إن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة بين أنقاض مبنى سكني، مضيفا أن حريقا اندلع أيضا في أحد المستودعات. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت محطة طاقة فضلا عن استهداف منشأة ميناء تستخدم لنقل البضائع العسكرية وسفن. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا. فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف في مقدمة مستقبل جلالته أيده الله. بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. واستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا قطر سمائك وأخرج لنا من خيرات أرضك وأعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. نسألك يا الله، نسألك أن تبارك لنا في الأنهار والأشجار والزرع والثمار، وفي جميع ما أنعمت به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى، فلك الحمد في الدنيا والأخرى. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم أن يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحسني.
2: أعوذ

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وقيل في الصبي إنه متن في بلد أدرك فيه مقتلي، ولكذا كمشرك إن أسلم في بلد فليقصر
2: ليغنم،
3: لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابع الإنسان، وإن يكن حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغ، لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يرضى، والفرض لا يقوم بالتنفل. منها هنا قيل بوصف البدل، وتتبع الإناث
2: حكم الوالد
3: حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد، لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
2: آمين.
3: حضرتم؟
2: نعم.
3: أهلا وسهلا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
3: وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه محتلم، ولكذا كمشرك إن أسلم في بلد فليقصر
2: ليغنم،
3: لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابع الإنسان، وإن يكن حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغ، لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يرضى، والفرض لا يقوم بالتنفل. منها هنا قيل بوصف البدل، وتتبع الإناث
2: حكم الوالد
3: حتى تفوز بالحليل الوارد، لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل. لكن الحال تكملة الفصل الثالث من فصول الباب السادس عشر. الباب السادس عشر في صلاة السفر. كما عرفتم الفصل الأول في الجمع الإفراد، والفصل الثاني
2: في حد السفر،
3: والفصل الثالث
2: في الأوطان.
3: لا زال الحديث حول الأوطان. مخياك؟
2: كذاك.
3: نعم. آخر مسألة أخذناها المقيم إذا تزوج مسافرة، متى تتبع زوجها؟ وهي كنت تزوج المقيم أكملوا سافرة فإنها
2: تقيم
3: من بعد أن ساق إليها مهرها، وقيل بعد أن يفوز
2: ظهرها.
3: ومرت أيضا مسألة إذا تزوج المقيم
2: مسافر،
3: إذا تزوج المسافر مقيمة هل تتبعه؟ ماذا عرفتم؟
2: نعم شن. لا تقصر حتى تخرج عن حد السفر ثم بعد.
3: حتى تخرج إلى حد السفر. ثم ترجع.
2: نعم.
3: تحفظ الأبيات.
2: نعم.
3: ورجل مسافر
2: تزوج مقيمة لا تقصر أو تخرج.
3: لا تقصر. قصر. ليس عليك الجناح أن تقصر.
2: ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصرا أو تخرجا، تخرج حتى تبلغن السفر وترجعن بعد ذا وتقصرا، وهي بهذا الحال ضد العبد، فالعبد يتبعن بعد العقد.
3: لو قلت تخرجا كان أنسى، يكون بدل، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعان. يعني قال حتى تخرجا، وقال تخرجا بدل مثيل
2: من التخرج أو تخرج.
3: نعم. ورجل المسافر تزوج مقيمة
2: لا تقصر
3: أو تخرج، أي إلا أن تخرج. تخرج منصوب بأن مضمرة، وفي هذا شيء؟
2: نعم.
3: طيب، وبيكون الفعل الثاني بدل من أقول، وفي هذا؟
2: نعم.
3: تخرج حتى تبلغن السفرة، ما يبدل الفعل من الفعل؟
2: يبدل.
3: نعم. ويبدل الفعل من الفعل
2: كمن
3: يصل إلينا يستعن بنا
2: يعان.
3: وقفنا في الصبي إذا بلغ في الصبي.
2: إيه.
3: وقيل في الصبي، وقيل في الصبي
2: أنه يتم. أنه يتم.
3: الصبي نعم إنه يتم. في بلد أدرك فيه محترم. واضح المسألة. الصبي كما عرفتم هو تبع لأبيه في السفر. في الصلاة يعني. الصبي يكون تبعا لأبيه حتى إيش؟ حتى يبلغ.
2: حتى يبلغ.
3: ما فيك؟
2: كذا.
3: تبعا لأبيه في الصلاة حتى يبلغ. فإذا بلغ صار مستقلا.
2: نعم.
3: يوطن أي مكان يشاء. إذا أراد يوطن وطن أبيه أو أراد يوطن غيره فهو أحرك بحاله يعني صار مستقلا. كذا. ما فيك؟
2: كذا.
3: هكذا. هذا المسألة هذه الصبي مسافر. لغير بلد التي هي وطن أبيه وبلغ هنا في السفر كيف يصلي في تلك البلد التي بلغ فيها؟ هذا ما كذلك؟
2: كذلك.
3: بالمثال يزول الإشكال. واحد من سناو نقول أحمد بلغ صغير. أحمد كيف تسكن العاصمة؟ تسكن العاصمة تفضلك؟
4: نعم.
3: في العاصمة. جيت هنا للدراسة وبلغت هنا في سناو. قدر الله سبحانه وتعالى لم مثل وقت الضحى زين انت كنت تصلي سفر هنا ما في ذاك شيء تصلي سفر
4: نعم تصلي سفر
3: بلغت هنا عطينا على هذا القول يلزمك ان تصلي الظهر كم؟
4: أربع ركعات
3: لانك بلغت هنا هاي صار وطنك حتى ايش؟ حتى تلتف لوطن اخر لكن صرت بدون وطن لما بلغت صرت مستقلا يعني ولم توطن هي نصلي وطن هنا واضح؟
4: واضح
3: طيب وقيل في الصبي انه يتم في بلد ادرك فيه محترم ليش يتم؟ لانه صار مستقلا كان تابعا صار مستقلا زين فيوطن هذا المكان الذي يصلي فيه حتى ايش؟ حتى يتخذ وطن كذلك؟ هل هذا القول اتفق عليه؟ يمشي لا منين تعرفون انه لم يتفق عليه؟
2: قيل
3: نعم قول ناول وقيل للصبي انه يتم في بلد ادرك فيه مقتل وهو لما قال هو على اصله السابق يعني وان كان تابعا لابيه هو على اصل حتى ايش؟ حتى يتخذ وطنا فما دام لم يتخذ وطنا فوطنه وطن ابيه هو واضح؟ فعلى القول مصلي في البلد بلغ فيه
2: سفر
5: سفر
3: القصر نعم وقيل في الصبي انه يتم في بلد ادرك فيه محترم ثم انتقل الى مساله المشرك قال هل المشرك اذا اسلم في بلد يكون حكم حكم الصبي؟ قال ولا كذاك مشرك قد اسلم في سفر
2: بل يقصرا
3: المشرك إذا أسلم مثل واحد من العمال هنا هنا مسافر هو مسافرنا أسلم نمعرف السلام أسلم أخذ السلام حضرت الصلاة هل يصلي تمام ولا قصر لأنه مسافر إيش الفرق بين المسلم بين الصبي وبين المشرك؟ الصبي كان تابعا أما هذا كان مستقل عنده وطن أين وطن؟ مثلا مثلا الهند مثلا باكستان او اي مكان كان وطنه معروف عارف وطن ويحن الى وطن اليس كذلك؟
2: بلى.
3: ذكر الشيخ العله لما ذكرها قال لان ذا اخو بلال كان لان ذا اخو بلال كان بنفسه لا تابعا انسان بينما الصبي وكان تابعا وهذا غير تابع ما كذلك؟
2: كذلك.
3: لأن ذا من هو هذا؟ لأن ذا
2: المشرك
3: إذا أسلم لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابعا انسان فهنا القرآن في بعض النسخ أخو في بعض النسخ أخا كله واسع كله جاهز إذا قلت بأن ذا أخو بلال كان مو تقول أخو
2: نعم لأن خبر إن
3: خبر إن خبر إن وتكون كان تامة أو
2: زائدة,
3: أو زائدة. لأن ذو أخو لأن ذا أخو بلال كان لأن لأن لأن ذا أخو بلال لا تابع كذلك وإذا قلتم أخا لأن ذا أخا بلال كان
4: نعم
3: يكون خبر كان أخا نعم
4: خبر كان مقدم
3: خبر خبر كان مقدم مقدم مقدم
4: مقدم
3: أكيد وإيه خبر خبر إن لأن ذا لأن خبر عنا
4: الجملة
3: الجملة كان وش ما خبر واضح ليه ولا كذلك مشرك قد أسلم في سفر فليقصر ليغنم لماذا ما لماذا بيكون حكم حكم الصبي قال لأن ذا
5: أخو بلال
3: كان بنفسه لا تابع عن الإنسان بخلاف الصبي الصبي كان تابعا لأبيه أليس كذا؟
2: طيب بلى
3: ثم ذكر أيضا مسألة الصبي خاصة ذكر على الصبي هذا مسألة الآتية وكان في السفر وفي الحضر قال وإن يكن حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغ لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق ونفل يروى والفرض لا يقوم بالتنفل منها هنا قيل الوصف البدني أي مثلا إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة بعد أن صلى بعد أن صلى مثلا فريضة الظهر أو بعد أن صلى فريضة العصر أو بعد أن صلى فريضة العشاء بلغ بعد أن صلى هل عليه قضاء تلك الصلاة التي صلاها ولا ما عليه؟ قال عليه قضيها كيف يقويها؟ يقويها لأن كان بحقه نافلة أليس كذلك؟
2: بلى
3: وهل يقوم النفل بدل الفرض؟
2: لا
3: لو تنفل بمئة ركعة مثلا هل تغني هذه المئة ركعة عن فريضة الفجر مثلا؟
2: لا
3: أو عن فريضة العشاء أو عن فريضة العصر أو عن فريضة المغرب أو عن فريضة الظهر؟ لا ما تغني لأنها صار عليه فرض كيف فرض؟ لأنه كان غير مكلف هو قبل البلوغ مأمور بالصلاة يؤمر بالصلاة ويعلم الصلاة بل يمر على تركها إذا بلغ 10 سنين حتى يتمرن على تعاليم الإسلام أليس كذلك؟
2: بلى
3: لكن هو صلاته قبل البلوغ نافلة ولا فرض؟
2: نافلة
3: طيب لما بلغ صارت الصلاة عليه فرض ولا ما عليه فرض؟
2: فرضا تعد فرضا
3: حكم له عليه بأحكام البالغ وتوجه إلى التكليف والخطاب بتلك المحجورات حكم له عليه بأحكام البالغ وتوجه إلى التكليف
2: والخطاب
3: بتلك المحجورات توجه إلى التكليف
5: بالعبادات
3: تكليف بالعبادات والخطاب بتلك المحجورات توجه إلى التكليفات هذا ما خير يقول منكم كيف تصور أن مثلا أنه بدأ في وقت الصلاة بعد أن صلى تصور مثلا وقت العشاء الاخر واسف صلى مثلا في اول وقت زين ونام احتلم قبل نصف الليل متى اخر وقت العشاء نصف الليل الاكثر في ذبه الليل في الفجر لكن هناك الحال احتلم قبل نصف الليل صار بالغ ولا ما بالغ؟
2: بالغ
3: وقت العشاء الاخر باق ولا ما باقي؟
2: باقي
3: مو صار عليه فرض كذلك يقول تلك الصلاة بل يتوضأ ولو كان على وضوء قال أعادها بطهرها لا لأن الوضوء هذا ما كان أيضا ما كان واجب عليه أيضا نبك النبت في حقه أليس كذلك؟
2: بلى.
3: واضح مثلا ولا واضح؟ مثلا واضح ولا واضح؟
6: واضح.
3: يتصور ولا ما يتصور؟
6: يتصور.
3: يتصور. ولهذه المسألة أيضا نظائر. إذا قال في الحج إذا حج صبي صغير لم يبلغ ثم بلغ هل عليه أن يحج الفريضة ولا ما عليه الحج؟
2: عليه.
3: نعم
2: عليه.
3: عليه. وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل المسلمين. أي شيء يحج لأن حجته السابقة هي
2: نافلة
3: أليس كذلك؟
2: بلى.
3: طيب هل من قائل بأن حج يجزي؟ نعم قيل بأن حج نسب إليها القول بالمحبوب ولعل القائلين بأن يجزي يحتجون بالحديث عندما جاءت المرأة صبي صغير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله
3: قال يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر كذلك الصبي في صباه الحج قيل حجه أجزاه
2: أجزاه
3: لو كان من بعد البلوغ استغنى وجد الزاد وكل معنى وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل مسلم وهو فرض كل مسلم عرفتم لأن بأي شيء يحج مرة أخرى لأن الحج التي أتى بها قبل البلوغ
2: نافلة
3: نعم
2: نعم
3: طيب الفرض لا بد من أدائه أليس كذلك؟
2: بلى
3: وكذلك أيضا قال في الصوم أيضا في الصوم أنتم تعرفون أن بعض العلم قال إن شهر رمضان إن شهر رمضان كله فريضة واحدة ما كذلك؟
2: كذلك قيل
3: وقيل لك في حال كل يوم فريضة لكن على قول بأنه فريضة واحدة الصبي هذا صام منه مثلا 20 يوما طيب وبلغ اليوم 20 بلغ فقال عليه يتم رمضان ما بقى رمضان فرض أليس كذلك؟
2: بلغ
3: هل عليه أن يقوي 20 ماضي ولا ما عليه؟ بل هو لما عندما يقول بأنه
2: فريضة واحدة
3: بأنه فريضة واحدة يقول عليه يقوي 20 لماذا؟ هو صائم لأن صومه قبل البلوغ
2: نافلة
3: نافلة كذلك؟
2: كذلك
3: وهذا ذاك الحال ذكر رمضان فمن شهد منكم الشهر
2: فليصم
3: فليصم الصبيان على قول بأنه إيش فريضة البلوغ أما ما قال بأنه فرائض فما عليه طيب واضح؟
2: واضح
3: وحال فصل أيضا قال إذا صام تلك الأيام الماضية ما عليه قضاء أما إذا لم يصمها فعليه القضاء طيب أما القائلون بأنه فرائض ما يقول
2: يعني لا يقضي لا يسعد
3: صام تلك الأيام أو لم يصمها أي ما بقت أيام ما وقت وأدرك بعدها بلغ ما كذلك؟
2: كذلك
3: وإنما يصوم ما بقي من رمضان ما كذلك؟
2: نعم
3: كذلك واضح ما واضح كذلك هذه المسائل ويكون حال الصلاة بلغها أعادها بطهرها أعادها ومن يعود
2: الصلاة
3: على بطهرها ليبلغ لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نبل يرضى والنبل والفرض لا يقوم بالتنفل منها من قيل وصف البدن طيب انت وليكم شيء تراجع شيء واحد من هل من قائل بأنه على قضاء عليه الصلاة؟
2: نعم.
3: عثر الصوم مثلا فيها خلاف مع الصوم، وكذا؟
2: كذا.
3: والحج فيها خلاف أيضا. هل من قائل بأنه لا قضاء عليه الصلاة إذا صلى ولا الحج؟ زين؟ رجل. طيب. الآن هنا قلت تاج بلاء معرفة ايش؟ معرفة البلوغ. علامات البلوغ. متى يكون الصبي؟ متى يبلغ الصبي؟ متى؟ وكذلك؟ لك علامات ضيق الحال وسبب البلوغ علامات نذكرها ان شاء الله بعد نكمل المساله الاخيره هي المساله الاخيره بقى مساله واحده بس فقط من هذا الفصل ايش المساله؟
2: نعم تتبع الاناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد لو بلغت لانها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل
3: حتى تفوز بالحليل
2: بالحليلي
3: بالحليلي
2: نعم
3: ما الحليل
2: زوجها
3: زوجها نعم وتتبع إناث
2: حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد.
3: ما رأيكم أن الصبي يتبع أباه في الصلاة حتى يبلغ مجاشي، وحين البنت تتبع أباها حتى تبلغ ولا حتى تتزوج؟
2: تتزوج
3: حتى تتزوج. وتتبع الإناث حكم الوالد، وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل، حتى تفوز بالحليل الوارد. لو بلغت ما تستقل، لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه، من دون الوالد. لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه، من دون
6: الوالد،
3: عقدة تزوج أتكون تبع للزوج، ما قالت تكون تبع للزوج، تكون تبع للزوج. قال الأبيات
2: تتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوارد. لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
3: وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز. ليش قلت تفوز؟
2: نعم بحتى
3: منصوب إيش؟
2: بأن مضمرة
3: بعد حتى. فالحتى
2: نعم
3: حتى تفوز بالحليل
2: الوارد.
3: إيش بتعمل بالوارد؟
2: سفر الحليل.
3: الحليل لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها، بنفسها طبيعي يعود
2: الإناث،
3: من دونه يعود
2: الولد.
3: إلى الولد ما كذلك؟
2: نعم.
3: وتتبع الإناث حكم الوالد. إيش ما صبع حكمها؟
4: أو حليل تتبع
3: وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوالد. طيب الوقت انتهى، في الحلقة الآتية إن شاء الله نذكر لكم معكم علامات البلوغ. الناس بهنا نذكر علامات البلوغ. ذكر الصبي إذا بلغ، ذكر مسألتين الناس بالبلوغ الصبي. فمسألتين، والمسألة الأولى، المسألة وقيل في الصبي إنه يتم في بلد
2: أدرك
3: فيه محترف. المسألة الثانية
2: حال الصلاة،
3: ولكن حال الصلاة بلغة عاد هذا الطفل يبلغ. كذلك طيب إن شاء الله نذكر في الحلقة الآتية علامة البلوغ، وعندنا نختم الفصل هذا الفصل بأربع فوائد. زين
2: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
2: آمين.
3: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
4: آمين.
3: واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال أهل العلم، قالوا هذه أرجى آية في مغفرة الذنوب وفي تكفير السيئات، وأنه سبحانه وتعالى أعطى عبده من التأكيدات في هذه الآية على أنه سبحانه وتعالى مهما بلغت ذنوب العبد فهو سبحانه وتعالى يغفرها. إن الله يغفر الذنوب جميعا، من باب التأكيد، إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة بابها مفتوح، ويخبر سبحانه وتعالى عباده أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم أعظم مما يتصور العبد، وأن التوبة إذا وقف العبد المذنب، وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون، إذا وقف أمام ربه بقلب منكسر خاشع ولسان حاله يقول: يا رب، ليس لي رب سواك يقبل توبتي ويغفر لي ويرحمني، فإنه سبحانه وتعالى يغفر لعبده. وهو سبحانه وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال العلماء: التوبة النصوح تشتمل على ثلاثة أشياء. أولها الاستغفار من الذنب الذي اقترفه، ثانيها الندم، وثالثها العزم والتأكيد على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب الذي اقترفه، ويكون هذا العزم بقطع الأبواب التي توصلك إلى الذنب. ورابعها، يشترطون الشرط الرابع في حالة إن كانت هناك ثمة حقوق للعباد فإنه يرجعها. إذا كان مثلا الذنب سرقة والعياذ بالله، فإنه يعني لابد أن يرجع هذا الحق إلى صاحبه بأي طريقة تكون، مع أنه لا يخبر عن نفسه. يعني ما تأتي أنت الحين إلى الشخص المسروق وتقول له: يا أخي اسمح لي، الله غفور رحيم، أنا قد سرقتك وأنا قد سويت بك كذا وكذا وإلى آخر، أوه هذه تسوي لك فتنة ومشاكل. لكن أرجع هذا المال إلى صاحبه بدون أن يعرف من هو السارق ومن هو أنت، فهذا يكون فيه يعني ستر. إن الله حيي ستير، يحب الستر، إذا أستر على نفسك، ولو شاء سبحانه وتعالى لفضحك، فهو سبحانه وتعالى يحب الستر. والإنسان إذا أخطأ لا يتعالى عن الخطأ، ولا يقول: أنا ما أخطأت، أنا لم أذنب. يعني بعض الناس استغفر الله ربي وتوب إليه، يعني تأخذ العزة بالإثم، كيف؟ لا لا لا، أنا ما أخطأت، أنا ما أذنبت، لا لا لا، هذا شوف يعني واحد غير. يا رجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يا أخي، التوبة لا تدل على أنك أنت شخص يعني مجرم، ما تدل على أنك أنت شخص يعني خلاص يعني سيء، خسرت الدنيا والآخرة، أبدا. وإنما هذه عبادة تدل على عبوديتك لله عز وجل. وبعدين انظر إلى يعني سعة رحمة الله وإلى فرح الله عز وجل. لله أفرح بتوبة عبده يعني من أحدكم كان على راحلته في أرض فلة ثم انفلتت منه الراحلة وخلاص يأس، ما عاد فيه إلا الموت أمامه، فوضع رأسه ينتظر الموت. فلما رفع رأسه فإذا براحلته يعني فوق رأسه، فأخذ لجامها، ما هو مصدق معقول، فأخذ لجامها فتأكد أنه يعني أن الحياة لازالت يعني أمامه. فمن شدة الفرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أخطأ من شدة الفرح. يعني هذا كيف فرحه؟ فرح لا يوصف. فالله عز وجل أفرح من هذا العبد سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى من فرح هذا العبد بحصوله على دابته. وإذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يحسب ويعد له يعني رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، جاء في حديث 70 وجاء في حديث آخر 100. فأيها المسلم، أيتها المسلمة، ربنا غفور سبحانه وتعالى ويدعونا إلى التوبة، بل ويجعل لنا حوافز، يعني ثلاث حوافز صراحة يعني ما تجعل المذنب لو فكر فيها ما يتمالك نفسه إلا أنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. أولها أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة، إذا تبت فإن الله يقبل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثانيها أن الله عز وجل يبدل سيئاتك كلها التي فعلتها كلها يبدلها إلى حسنات، هذا ما هو كلام أحد، هذا كلام الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيه يعني محفز أكثر من هذا؟ والله أذكر على شاب مسك على رأسه عندما سمع هذا الكلام، قال دحين ذنوبي 20-30 سنة وأنا أذنب، ما تركت معصية إلا وفعلتها والعياذ بالله، الآن ربي يعني يبدلها لي كل حسنات؟ قلنا له هذا كلام الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكانت والحمد لله يعني مشجعة له يعني للتوبة. الثالثة وهي أعظم من هذه كلها أن الله عز وجل يحبه، إن الله يحب التوابين، إذا تبت إلى الله فإنه سبحانه وتعالى يعني يحبك. والخطأ الإنسان ما هو معصوم منه، إذا كان أذى أبونا آدم أبو البشر يعني أخطأ، ومع هذا هو أمنا حواء وهم في الجنة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن التوبة والخطأ يعني تقع من الإنسان الخطأ، ولكن سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة وأمرنا بالتوبة جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا العالم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى الكل، لعلكم تفلحون. فالله الله أن نتوب إلى الله في كل يوم ومن كل ذنب علمناه أو جهلناه، اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب فعلته علمته أو جهلته وأتوب إليك، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباد التائبين ومن عباده الصالحين ومن عباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الوقف وإدارة الأزمات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من همر الغمام وحيا هتانه كل ربع بسام. ما أروع مجتمعاتنا وهي تستجيب لداعي الله في كل الأحوال، فتتجلى قوتها في قدرتها العالية على التكاتف وقت الشدائد، وتحويل هذه الروح التكافلية إلى مبادرات منظمة غايتها حفظ الإنسان وصون كرامته. ومن مراشد الدين في ذلك الوقف، فهو سند المجتمعات ومن حصونها المنيعة بعطائه الذي لا ينقطع، وذخر للأيام، هو نجدة عند الملمات وأمان في الأزمات، هو منظومة تآزر وتعاون وقوة في مواجهة الطوارئ التي قد تنزل بالمجتمعات. والوقف وقفة وفاء وقت البلاء، هو رحمة ممتدة وبركة متجددة. وبالوقف تتجلى معاني الأخوة الإيمانية حين تنزل نازلة أو تحل أزمة طارئة، وبه يظهر أثر التكافل في حفظ المجتمع من آثار الشدائد والمحن وتداعياتها. إن الوقف من أعظم المؤسسات التي شرعها الإسلام لتحقيق تلك المقاصد النبيلة، فهو مورد ذو ديمومة من موارد البر، أداة تطبيقية لنجدة المعوزين، وجسر حيوي لإغاثة الملهوفين، ووسيلة عملية لإسناد المتضررين، وأسلوب فعال لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الحالات العارضة الطارئة. فالوقف عطاء مستمر لا ينتهي بانتهاء المناسبة، وبإمكانه أن يقوم بدور كبير في إدارة الأزمات والكوارث، أو في توفير الغذاء والدواء والمأوى، ومساندة المتضررين في الأحوال الصعبة الداهمة، مع دعم المبادرات المسهمة في استعادة الاستقرار. وبالوقف تتكامل جهود المؤسسات الوقفية مع الجهات الحكومية والأهلية في منظومة اجتماعية تتسم بتوزيع الأدوار وتضافر الخبرات، لتتجه الموارد إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية وعدالة. فما أروع الوقف، إذ يجسد معاني تنفيس الكربات في صورتها المؤسسية المتسمة بالديمومة والاستمرار، فتصون للمعروف نماءه وللإحسان بقاءه، لتستحق الكرامة العظمى الواردة في الهدي النبوي الشريف: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعطاء الوقفي في الحالات الطارئة جهد إداري عظيم يظهر فيه تعزيز جاهزية المؤسسات الوقفية للتنسيق والتدخل السريع. إنه من العبادات الاجتماعية التي يبدو فيها رقي هذا الدين الحنيف وعظمة مجتمعاتنا، حينما تتمسك بتعاليمه السمحة، حيث تبدو صور الرحمة في مجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كرام تساموا بصدق العطاء، كما أزهرت أنجم في السماء، بهم يهتدى في اشتداد الديازي، وأنى يرى مثل هذا الضياء. لهم شيم في العلا لا تضاهى، وهم بلسم الناس عند البلاء، غمائم جود على المجدبات وفي الحالكات كبدر السماء، يجودون لله لا يفترون بحال الهناء، وعند العناء رعى ذو الجلال رعاة النوال، ولا زال مقدارهم في ارتقاء. فهيا بنا لله ربنا، مع من وطنوا أنفسهم على الهدى، وجبلت أيديهم على بذل الندى وإماطة الأذى. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم، أنزله سبحانه وتعالى معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طلح، وقد وردت في كتاب الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى: وطلح منضود، في وصف الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين. يقول عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى آخر ما قال. واختلف العلماء في معنى الطلح على تفاسير مختلفة. قال ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الطلح لها أصلان وهما صحيحان، أحدهما جنس من الشجر، والآخر باب من الهزال، يعني الضعف في الجسم وما أشبه ذلك. فالأول الطلح، وهو شجر معروف، الواحدة طلحة، وذو طلوع مكان يسمى بهذا الاسم، ولعل به طلحا، ويقال إبل طلاحا، شكت عن أكل الطلح، وهو نبات يقال أنه ذو شوك. والثاني قولهم: ناقة طلح إذا جهدها السير وأضعفها وهزلها. وجاء في المعجم الاشتقاقي: الطلح شجرة حجازية لها أغصان طوال عظيمة تنادي السماء من طولها، وورقها قليل، ولها ساق عظيمة لا تكاد تلتقي عليها يد الرجل إذا حاول كأنه الالتفاف عليها واحتضانها، وهو نور طيب الرائحة جدا، أي مثل الأزهار، ولها شوك ضخم من أقل الشوك أذن، ليس له حرارة يعني لا يطعن، وظلها بارد رطب. وقيل الطلح كذلك أيضا ما بقي في الحوض من الماء الكدر. وقال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في قوله تعالى: وطلح منضود، قال: قيل الطلح هو الموز، والمنضود المتراكب بعضه على بعض. وروي عن علي في بعض التفاسير أنه كان يقرأ وطلح منضود وقرأها بالعين وطلع منضود ويقول ما الطلح، وهذا لا ينبغي أن يصح عن مثل الإمام علي. وقيل الطلح شجر عظيم بالبادية كالسمر ونحوه، إلا أنه تعالى وصفه بخلاف صفته الدنيوية فذكر أنه نضد بالثمرة من أوله إلى آخره. وقيل هو شجر حسن اللون للخضرة التي به، وله رفيف ونور طيب، فخوطبوا ووعدوا بما يحبون، وذلك لكثرة الظل، وهم يحبون الظل، ولذلك وعدوا به في مواضع من الكتاب. وواحد الطلح طلحة. وفي لسان العرب الطلح شجرة حجازية لها شوك، ومنابتها بطون الأودية، وهي أعظم العظات شوكا، والعظات المقصود بها الشجر العظيم الذاهب في السماء، وأصلبها عودا، وأجودها صمغا. وقال الأزهري قال الليث الطلح شجر أم غيلان، ووصفه بهذه الصفة. وقال ابن شميل الطلح شجرة طويلة لها ظل يستظل بها الناس وتستظل بها الإبل، وورقها قليل، ولها أغصان طوال عظام تنادي السماء من طولها، ولها شوك كثير، ولها ساق عظيمة تأكل الإبل منها أكلا كثيرا. وقال أبو حنيفة الطلح أعظم العظات وأكثره ورقا وأشده خضرة، وله شوك ضخام طوال، وشوكه من أقل الشوك أذى، وله برمة طيبة الريح، ليس في العظات أي شجر العظيم أكثر صمغا منه ولا أضخم، ولا ينبت الطلح إلا بأرض غليظة شديدة خصبة ينبت بها فينغرس في الأرض ويذهب في السماء. قال الرازي في تفسيره نقول الظاهر إنه شجر الموز، ولكن كلمة المنضود ما المنضود؟ فيقول إما أن يكون الورق وإما أن يكون الثمر، والظاهر أن المراد الورق أي ورق الشجر، لأن شجر الموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقا بعد ورق، وهو ينبت كشجر الحنطة ورقا بعد ورق، وساقه يغلظ وترتفع أوراقه ويبقى بعضها دون بعض كما في القصب. فموز الدنيا إذا ثبت كان بين القصب وبين بعضها فرقة وليس عليها ورق، وموز الآخرة يكون ورقه متصلا بعضه ببعض فهو أكثر أوراقا. وقيل أن المنضود هو المثمر، فإن قيل إذا كان الطلح شجرا فهو لا يكون منضودا وإنما يكون له ثمر منضود، فكيف وصف به الطلح؟ والجواب هو من باب القول فلان حسن الوجه، وصف بسبب اتصاف ما يتصل به، يقال زيد حسن الوجه، وقد يترك الوجه ويقال في هذا القول زيد حسن، والمراد أي حسن الوجه. ولكن إذا توهم المتلقي المخاطب خلاف ذلك فإنه يترك هذا الحذف. وذهب الألوسي في تفسيره أن الطلح هو الموز، وعز هذا التفسير إلى جملة من أهل التفسير يقول وهو شجر الموز كما أخرج ذلك عبد الرزاق وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردوي عن علي كرم الله تعالى وجهه، وأخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد بن حميد عن الحسن ومجاهد وقتادة، وعن الحسن أنه قال ليس بالموز ولكنه شجر ظله بارد رطب. وقال السدي هو شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. ونسب الفراء في كتابه معاني القرآن إلى الكلبي أنه الموز، بينما ذهب معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن أنه غير الموز. يقول: وطلح منضود زعم المفسرون أنه الموز، وأما العرب فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك. ولكن السياق القرآني يحتمل تعدد الأوجه، وكلمة المنضود توجه بعض هذه التفاسير لتتسق مع سياقها القرآني. تلك هي بلاغة المفردة القرآنية في نظامها المتقن. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا في هذا اللقاء، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى

إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن العهد كان مسؤولا. وهذه الجملة التي صدرت بإن ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهو قول الله جل وعز: وأوفوا بالعهد، فهي جملة استئنافية، وصدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للتعليل والمعنى لأن العهد كان مسؤولا، وقد تكون إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر، فالمعنيان جائزان فيها في هذا الموضع. العهد اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن كان مسؤولا، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على العهد، والمعنى كان العهد مسؤولا. مسؤولا خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة مسؤولا، فقد ذكر فيها صاحب مجاز القرآن كلاما حقيقا أن يذكر، فقد جاء في مجاز القرآن: إن العهد كان مسؤولا، أي مطلوبا، يقال: وليسألن فلان عهد فلان، أي يطلبه، لأنه يريد منه أن يحققه ويفي به. وقد تقدم أن العهد هو الموثق، أو يدور حول معنى الموثق، ويعبرون بالعهد ويريدون به اليمين. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 35 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم جملة معطوفة على ما قبلها، فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة وأوفوا بالعهد، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو والساكن الثاني هو اللام من كلمة الكيل، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الكيل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا كلتم. إذا اسم زمان مبني على السكون في محل نصب ظرف، ويجوز أن يكون متضمنا معنى الشرط، والمعنى إذا كلتم فأوفوا الكيل، ويجوز ألا يتضمن معنى الشرط، ويكون متعلقا بالفعل أوفوا، أوفوا إذا كلتم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل أوفوا. كلتم جملة فعلية، وإذا تضاف إلى جملة. من الأسماء لازمة الإضافة التي يلزم أن تضاف إلى جملة، وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلتم فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية كلتم في محل جر مضاف إليه. وإذا جعلنا إذا متضمنة لمعنى الشرط فالجواب مقدر، دل عليه الكلام المتقدم، وتقدير الكلام إذا كلتم فأوفوا الكيل، وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بذلك الفعل المقدر الذي وقع في جوابه، لأن إذا كانت متضمنة معنى الشرط تكون منصوبة بجوابها، والمعنى تكون متعلقة بالجواب. وتلك الجملة الشرطية تكون معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، وعلى هذا تكون تلك الجملة الشرطية المكونة من إذا وفعل الشرط كلتم ومن الجواب المقدر جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. وأوفوا الكيل إذا كلتم. الكيل يكون فيما لا يوزن غالبا ولا يباع أو يعرض جزافا، بحيث يكون أكداسا فيما يكون شيئا كثيرا كالتراب والحصى وغير ذلك. والكيل غالبا يكون في الحبوب وفي التمور وما شابه ذلك من الزروع لكثرتها، يمكن أن توزن، إلا أن وزنها يحتاج إلى شيء كثير ويحتاج إلى آلات كبيرة وما شابه ذلك من الأمور، ولذلك تجدهم يكيلون مثل تلك الأشياء كالتمر والحبوب وما ينتج عن الزرع من ثمر وما شابه ذلك، فأمثال ذلك يكال. وأما الأشياء الصغيرة والتي لا تكون شيئا كثيرا كالذهب والفضة وما شابه ذلك من الجواهر والأشياء النفيسة والأشياء قليلة الحجم فإنها توزن، ولذلك ذكر القرآن الكيل، وذكر كذلك الوزن، وذكر القسطاس والذي هو الوزن، وسيأتي تفسيره. فهذا فيما يتعلق بالكيل. ومن الأشياء ما تباع جزافا، والمعنى تباع بالأكداس، وهي الأشياء التي لا تكون كثيرة ثمن وتكون كبيرة الحجم كالتراب والحصى وما شابه ذلك من الأمور. وفي العين كال البر، وقد ذكر البر وهو من الحبوب، وذلك يرشد إلى أن الكيل يكون في البر وما كان على صفته كالحبوب والتمور ونتاج الثمر. كال البر يكيل كيلا، والبر مكيل، ويجوز في القياس مكيول. وهذه اللغة وهي مكيول هي اللغة التي تستعمل في عمان، ويجوز في القياس مكيول. ولغة بني أسد مكول، وهي لغة رديئة. ولغة أردأ مكال، فقد ذكر مكيل وهي لغة، وذكر مكيول، وذكر لغة نسبها إلى بني أسد وهي مكول، ووصفها بأنها رديئة، وذكر لغة أخرى وهي اللغة الرابعة فقال مكال، وهي لغة أردأ من اللغة التي تقدم ذكرها وهو أو وهي مكول كما وصفها. والمكيال ما يكال به، واكتلت من فلان، واكتلت عليه، وكلته طعاما أي كلت له. والكيل ما يتناثر من الزند، يقال اكتلت من فلان واكتلت عليه وكلته طعاما أي كلت له. وأما الآلة التي تستعمل في الكيل فهي المكيال، كما أنها تستعمل في الوزن، أو كما أن الآلة التي تستعمل في الوزن هي الميزان. ونجد كلاما حول هذه الكلمة قريبا من الكلام الذي ذكره صاحب العين، فإن الأعلام من بعده عيال علي، فقد جاء في الجمهرة لابن دريد كلت الشيء أكيله كيلا، وأوفان الكيلة إذا أوفاك ما يكيلك إياه. ومثل من أمثالهم أي من أمثال العرب أحشفا وسوء كيلة بالنصب لا غير، هكذا جاء المثل في قول البصريين. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زنوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بالقسطاس جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. القسطاس اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زنوا، زنوا بالقسطاس، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل زنوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل زنوا، والباء هنا مستعملة للآلة أو معناها الاستعانة، كما يقال كتبت بالقلم، لأن القسطاس على ما سيأتي ذكره معناه الميزان. المستقيم كلمة مجرورة نقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، لازلنا في هذا المشهد القرآني في سورة الذاريات. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله تبارك وتعالى يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أيها المستمعون الكرام، في قوله تعالى حديث ضيف إبراهيم، في قوله تعالى هل أتاك، منة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الحديث لم يأخذه من آبائه أو قرأه من قبل في كتاب أو تعلمه عند معلم، وإنما هذا الحديث يقصه عليه الله تبارك وتعالى، وفي هذا منة من الله تعالى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول العلامة ابن كثير في تفسيره في قول الله في تفسير قول الله تعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يقول تعالى لنبيه يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السالفة نوحيه إليك نعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خلفك، وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، إلى أن قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وقال: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقرر تعالى أنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن منة الله على نبيه إذ أوحى إليه أنباء الأمم السابقة هو منة منه تبارك وتعالى علينا، والعاقل السعيد من يأخذ من أخبار من قد سلف العظة والعبرة، وإلا لكان حقيقا بما وصف الله به بني إسرائيل عندما قال في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هنا هذا الاستفهام الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه فيه كما أن فيه تشويقا للمستمع للانتباه، فإن فيه من على النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد ما كنت تعلم أخبار إبراهيم وضيف إبراهيم وكذلك في القصص القرآني، فهذا من منة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ومنته على نبيه منة على أتباعه كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فنقول اللهم لك الحمد ولك الثناء كما تحب وترضى، إذ أنك أكرمتنا بهذا القرآن وعلمتنا من أخبار الأمم السابقة لنتعلم ونتعظ، ويكون هؤلاء العظماء قدوة لنا. اللهم اجعلنا من المتدبرين لكلامك المستنيرين بقرآنك المتبعين لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من

التراب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من

0: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحياة المجتمعية التي يستعرضها القرآن الكريم في آياته وسوره حياة تحمل في نفسها عناصر التكرار والاستدامة في أصولها الموضوعية، ولهذا كان المهم الوقوف عند القصص القرآنية وقفة تأمل وتدبر لمشاهدة الواقع المعاصر بعين الحدث التاريخي القديم والذي تتجلى معالمه وعناصره في عصرنا الراهن. وفي قصة مجتمع أصحاب السبت يتبين من بعض المرويات أن كان هناك سببا مهما جدا كان وراء تحريم صيد السمك على هؤلاء يوم السبت، وهذا طبعا يجرنا إلى حقيقة من أهم الحقائق القرآنية التي تكشف عن الحقائق الوجودية، وهي أن الإنسان هو المتسبب الأساسي لتغير حالاته بلحاظ التشريعات التي تتوجه إليه، وهذا الموضوع بذاته من المواضيع القرآنية المهمة، ونتركها حاليا لمناسبات أخرى إذا شاء الله تعالى ذلك. تبين لنا أن أصحاب السبت قد تجاوزوا الخطوط الحمراء حبا في الرفاهية في العيش وحبا في الدعة والراحة، فاستهانوا بالأحكام الإلهية والقرارات الشرعية، وفي عين ظهور فئات تخالف القواعد الشرعية والأحكام الإلهية في ذلك المجتمع وجدنا ظهور فئة كانت ترى ضرورة توعية المجتمع لسلبية صنيعتهم وأفعالهم وممارساتهم، وصارت تبذل المحاولات لإصلاح ما فسد. إلا أن الأعجب الذي يذكره لنا القرآن الكريم عن تلك القرية أن ظهرت فئة ثالثة في المجتمع وصارت تقف أمام فئة الإصلاح والتوعية بموقف سلبي، ويتلخص موقف هذه الفئة الثالثة في أنهم صاروا ينتقدون ممارسة الإصلاح والتوعية بذاتها، وصاروا يتحججون بمختلف التبريرات من قبيل: لماذا تتعبون أنفسكم في هؤلاء؟ إن هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم الهلاك الحقيقي، فاتركوهم، إن هؤلاء لا يستحقون أن يتعب الإنسان نفسه لأجلهم. إلا أن جواب هؤلاء الذين تصدوا لإصلاح المجتمع وتوعيته وبث روح الإيجابية وروح ترك السلبية كان: إنه صحيح، نعم، كما تفضلت، أن أولئك العصاة قد فتحوا على أنفسهم أبوابا سلبية ويحركون بأفعالهم السلبية تلكم القوانين الإلهية بما لا يخدمهم ولا يخدم مصالحهم. ولكن في تحركنا أمران أساسيان ونود أن نعلمكم به، وهما: الأمر الأول وهو أمر أساسي، فهو يتألف من نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن ما نقوم به هو في الحقيقة تكليف إلهي متوجه إلينا بحكم مقتضيات الانتماء إلى الله تعالى من جهتين: الجهة الأولى التكوينية الوجودية، حيث هو الخالق لنا وللوجود، والجهة الثانية التشريعية، حيث هو سبحانه المشرع للأحكام وهو المبين لما هو إيجابي لنا ولصالحنا ولصالح العام وما هو سلبي لنا وفي حق الصالح العام. أما النقطة الثانية فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الأمور التي يقتضيها واجب المجتمع، حيث أن هناك مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليه أن يؤدي حقه تجاه المجتمع. وأما الأمر الأساسي الثاني فإن النصيحة والتوجيه أمر توجبه الطبيعة العقلية من جهة وتفرضه مقتضيات عالم الطبيعة وحقوقه، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممارسة الإصلاح والتوعية لأمر يدعو إليه العقل والمنطق. وطبعا فإن ما يقتضيه الأمران الأساسيان المذكوران هو تحقق عقد يلزم الإنسان بضرورة العمل بما يكون في بنوده تجاه كل من الله تبارك وتعالى باعتباره خالق والمشرع، وأيضا النفس حيث أن الإنسان مطالب بضرورة حفظها وصيانتها من كل ما يؤذيها ويضرها. فلكل مما ذكر حقوقا ينبغي على الإنسان التحفظ فيها من أي مخالفة موجبة لنقضها. وهذا يعني أن على الإنسان أن يتقي كل أمر يوجب وقوعه في المخالفة القطعية ونقض الحقوق تجاه الخالق المشرع وتجاه النفس وتجاه المجتمع وتجاه عالم الطبيعة. يتبين إذن أن مجتمع أصحاب السبت انقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم الذي خرج عن الاعتدال والتوازن العقلي والروحي والنفسي. القسم الثاني القسم الذي صار يرى ضرورة ممارسة الإصلاح والتوعية في المجتمع وإرجاع الناس إلى التوازن والاعتدال. القسم الثالث القسم الذي يرى نفسه رؤية القسم الثاني في أن الخروج عن الاعتدال والتوازن موجب لنتائج وخيمة جدا، إلا أنه يرى أن الدخول في ممارسة الإصلاح والتوعية أمر لا فائدة منه من أولئك، لأنهم معاندون مصرون على الاستمرار في سلبيتهم، فلماذا وجع الرأس والتعب وتوتير الأجواء بالنهي عن السوء؟ إلا أن النتيجة كانت أن أنقذ الله تعالى الذين كانوا يمارسون دور الإصلاح والتوعية، إذ أنقذهم الله من حركة القانون التكويني ومن النتيجة السلبية التي تعرضوا لها، وهؤلاء كانوا القسم الثاني. وأما القسم الأول فنعم استحقوا الجزاء بما كانوا انتهجوا من منهج التمرد والتحايل والتماكر والعناد. والملاحظ أن هذه النتيجة السلبية لأفعال هؤلاء قد شملت القسم الثالث الذين كانوا يرون ضرورة ترك أولئك بلا توعية ولا إصلاح، حيث أن أفعالهم السلبية سوف تؤدي إلى نتيجة من جنس عملهم. ومن هنا سوف نحاول الوقوف على هذا المجتمع الذي عرفه القرآن الكريم بقرية أصحاب السبت، ونحاول الاستفادة من الدروس المستفادة منه إن شاء الله تعالى. أولا تحليل المجتمع في نمط الحوار والمواجهة. يظهر من خلال السرد القرآني لهذا المجتمع أن هذا المجتمع لم يكن مجتمعا عدوانيا، ولم يكن مجتمعا متشنجا بدرجة الخروج إلى الغضب والتشنج الحاد والعدوانية والإحقاد. وهذا الأمر ملفت جدا في هذا المجتمع، ونكتشف هذا المعنى من خلال ما نقله الكتاب العزيز عن أفراده وأقسامه الثلاثة، وهذا يعرف بما يصطلح عليه اليوم بمؤشر الأداء. كيف؟ لنوضح هذا المطلب بما جاء في القرآن الكريم من بيان القصة. المؤشر الأول نجد من خلال ما قام به القسم الثاني من أفراد المجتمع من ممارسة التوعية والإصلاح، والذي سماه القرآن الكريم بالناهين عن السوء، حيث أنهم لجأوا إلى أسلوب الوعظ والإرشاد. المؤشر الثاني أن القسم الثالث وهو الذي قام بالاعتراض على القسم الثاني ببذل المحاولات لمنعهم من القيام بالتوعية والإصلاح بحجة أن أولئك قد عرضوا أنفسهم إلى انقلاب عالم الطبيعة والتكوين عليهم، فكان أسلوبهم أسلوبا حضاريا في النقد، كان بعيدا عن الممارسة العدوانية. إذ نشاهد في قصة مجتمع النبي صالح عليه السلام أنموذجا، حيث نشاهد فيه ردات فعل كان بعيدا عن الممارسات العدوانية، وليس كما نشاهد في بعض القصص للأنبياء كمثل قصة مجتمع النبي صالح عليه السلام كأنموذج، حيث نشاهد فيه ردات فعل عدوانية جدا، والتي وصلت بهم هذه العدوانية إلى قتل الناقة وقتل فصيلها. وأما في قصة أصحاب السبت فإننا نشاهد أمرا مختلفا جدا، فإن أسلوب نقل القرآن الكريم للمعارضتين معارضة المخالفين لحكم الله تعالى وهم المعاندون، ومعارضة المتصدين لإصلاح والتوعية. بيّن أن الحوار بين الأطراف كان حواراً يتسم بالحضارية، وكان يركز على المحتوى العلمي، وكان لا ينظر إلى الجوانب الشخصية، ولم يشخصن الخلاف الذي حصل بينهم، ولم يوظف أي موضوع آخر في نقد الآخر، وهذا ما سوف نتعرض إليه لاحقاً إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.

استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي صبا محمد سعيد التميمية، صف ثالث خامس في مدرسة رؤى المستقبل للتعليم الأساسي. يشجعوني أمي وأبي في أن يشاركوني في مدارس القرآن ويشاركوني في الأونلاين، ويشجعني معلماتي في المدرسة أن يشاركني في مسابقات وأن أقرأ أمام الطلاب في ساحة المدرسة، وأيضا أتلو يوميا السور، أراجع السور في جزء عام وفي جزء تبارك. بدأت في حفظ السور عندما كان عمري 3 سنوات. الآن سوف أتلو لكم بعض الآيات من سورة القيامة.

0: مستكر. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال أهل العلم، قالوا هذه أرجى آية في مغفرة الذنوب وفي تكفير السيئات، وأنه سبحانه وتعالى أعطى عبده من التأكيدات في هذه الآية على أنه سبحانه وتعالى مهما بلغت ذنوب العبد فهو سبحانه وتعالى يغفرها. إن الله يغفر الذنوب جميعا، من باب التأكيد، إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة بابها مفتوح، ويخبر سبحانه وتعالى عباده أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم أعظم مما يتصور العبد، وأن التوبة إذا وقف العبد المذنب، وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون، إذا وقف أمام ربه بقلب منكسر خاشع ولسان حاله يقول: يا رب، ليس لي رب سواك يقبل توبتي ويغفر لي ويرحمني، فإنه سبحانه وتعالى يغفر لعبده. وهو سبحانه وتعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال العلماء: التوبة النصوح تشتمل على ثلاثة أشياء. أولها الاستغفار من الذنب الذي اقترفه، ثانيها الندم، وثالثها العزم والتأكيد على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب الذي اقترفه، ويكون هذا العزم بقطع الأبواب التي توصلك إلى الذنب. ورابعها، يشترطون الشرط الرابع في حالة إن كانت هناك ثمة حقوق للعباد فإنه يرجعها. إذا كان مثلا الذنب سرقة والعياذ بالله، فإنه يعني لابد أن يرجع هذا الحق إلى صاحبه بأي طريقة تكون، مع أنه لا يخبر عن نفسه. يعني ما تأتي أنت الحين إلى الشخص المسروق وتقول له: يا أخي اسمح لي، الله غفور رحيم، أنا قد سرقتك وأنا قد سويت بك كذا وكذا وإلى آخر. أوه، هذه تسوي لك فتنة ومشاكل. لكن أرجع هذا المال إلى صاحبه بدون أن يعرف من هو السارق ومن هو أنت، فهذا يكون فيه يعني ستر. إن الله حيي ستير، يحب الستر. إذا أستر على نفسك، ولو شاء سبحانه وتعالى لفضحك، فهو سبحانه وتعالى يحب الستر. والإنسان إذا أخطأ لا يتعالى عن الخطأ، ولا يقول: أنا ما أخطأت، أنا لم أذنب. يعني بعض الناس استغفر الله ربي وتوب إليه، يعني تأخذ العزة بالإثم. كيف؟ لا لا لا، أنا ما أخطأت، أنا ما أذنبت، لا لا لا، هذا شوف يعني واحد غير. يا رجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. يا أخي، التوبة لا تدل على أنك أنت شخص يعني مجرم، ما تدل على أنك أنت شخص يعني خلاص يعني سيء، خسرت الدنيا والآخرة، أبدا. وإنما هذه عبادة تدل على عبوديتك لله عز وجل. وبعدين انظر إلى يعني سعة رحمة الله وإلى فرح الله عز وجل. لله أفرح بتوبة عبده يعني من أحدكم كان على راحلته في أرض فلة ثم انفلتت منه الراحلة وخلاص يأس، ما عاد فيه إلا الموت أمامه، فوضع رأسه ينتظر الموت. فلما رفع رأسه فإذا براحلته يعني فوق رأسه، فأخذ لجامها، ما هو مصدق معقول، فأخذ لجامها فتأكد أنه يعني أن الحياة لازالت يعني أمامه. فمن شدة الفرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني أخطأ من شدة الفرح. يعني هذا كيف فرحة؟ فرح لا يوصف. فالله عز وجل أفرح من هذا العبد سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، من فرح هذا العبد بحصوله على دابته. وإذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يحسب ويعد له يعني رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، جاء في حديث 70 وجاء في حديث آخر 100. فأيها المسلم، أيتها المسلمة، ربنا غفور سبحانه وتعالى ويدعونا إلى التوبة، بل ويجعل لنا حوافز، يعني ثلاث حوافز صراحة يعني ما تجعل المذنب لو فكر فيها ما يتمالك نفسه إلا أنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. أولها أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة، إذا تبت فإن الله يقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثانيها أن الله عز وجل يبدل سيئاتك كلها التي فعلتها، كلها يبدلها إلى حسنات. هذا ما هو كلام أحد، هذا كلام الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيه يعني محفز أكثر من هذا؟ والله أذكر على شاب مسك على رأسه عندما سمع هذا الكلام، قال دحين ذنوبي 20-30 سنة وأنا أذنب، ما تركت معصية إلا وفعلتها والعياذ بالله، الآن ربي يعني يبدلها لي كل حسنات. قلنا له هذا كلام الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكانت والحمد لله يعني مشجعة له يعني للتوبة. الثالثة وهي أعظم من هذه كلها أن الله عز وجل يحبه، إن الله يحب التوابين. إذا تبت إلى الله فإنه سبحانه وتعالى يعني يحبك. والخطأ الإنسان ما هو معصوم منه، إذا كان أذى أبونا آدم أبو البشر يعني أخطأ، ومع هذا هو أمنا حواء وهم في الجنة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن التوبة والخطأ يعني تقع من الإنسان الخطأ، ولكن سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة وأمرنا بالتوبة جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا، العالم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى، الكل، لعلكم تفلحون. فالله الله أن نتوب إلى الله في كل يوم ومن كل ذنب علمناه أو جهلناه. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب فعلته علمته أو جهلته وأتوب إليك، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباد التائبين ومن عباده الصالحين ومن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وما أبدل

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، لازلنا في هذا المشهد القرآني في سورة الذاريات. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله تبارك وتعالى يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. أيها المستمعون الكرام، في قوله تعالى حديث ضيف إبراهيم، في قوله تعالى هل أتاك، منة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الحديث لم يأخذه من آبائه أو قرأه من قبل في كتاب أو تعلمه عند معلم، وإنما هذا الحديث يقصه عليه الله تبارك وتعالى، وفي هذا منة من الله تعالى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول العلامة ابن كثير في تفسيره في قول الله في تفسير قول الله تعالى في سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يقول تعالى لنبيه يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السالفة نوحيه إليك نعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خلفك، وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب وهم يمكرون به، ولكن أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، إلى أن قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقال وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وقال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقرر تعالى أنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن منة الله على نبيه إذ أوحى إليه أنباء الأمم السابقة هو منة منه تبارك وتعالى علينا، والعاقل السعيد من يأخذ من أخبار من قد سلف العظة والعبرة، وإلا لكان حقيقا بما وصف الله به بني إسرائيل عندما قال في سورة الجمعة ما مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هنا هذا الاستفهام الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه فيه كما أن فيه تشويقا للمستمع للانتباه، فإن فيه من على النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد ما كنت تعلم أخبار إبراهيم وضيف إبراهيم وكذلك في القصص القرآني، فهذا من منة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ومنته على نبيه منة على أتباعه كذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فنقول اللهم لك الحمد ولك الثناء كما تحب وترضى، إذ أنك أكرمتنا بهذا القرآن وعلمتنا من أخبار الأمم السابقة لنتعلم ونتعظ، ويكون هؤلاء العظماء قدوة لنا. اللهم اجعلنا من المتدبرين لكلامك المستنيرين بقرآنك المتبعين لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاة

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الوقف وإدارة الأزمات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من همر الغمام وحيا هتانه كل ربع بسام. ما أروع مجتمعاتنا وهي تستجيب لداعي الله في كل الأحوال، فتتجلى قوتها في قدرتها العالية على التكاتف وقت الشدائد وتحويل هذه الروح التكافلية إلى مبادرات منظمة غايتها حفظ الإنسان وصون كرامته. ومن مراشد الدين في ذلك الوقف، فهو سند المجتمعات ومن حصونها المنيعة بعطائه الذي لا ينقطع، وذخر للأيام، هو نجدة عند الملمات وأمان في الأزمات، هو منظومة تآزر وتعاون.

0: قوة في مواجهة الطوارئ التي قد تنزل بالمجتمعات. والوقف وقفة وفاء وقت البلاء، هو رحمة ممتدة وبركة متجددة. وبالوقف تتجلى معاني الأخوة الإيمانية حين تنزل نازلة أو تحل أزمة طارئة، وبه يظهر أثر التكافل في حفظ المجتمع من آثار الشدائد والمحن وتداعياتها. إن الوقف من أعظم المؤسسات التي شرعها الإسلام لتحقيق تلك المقاصد النبيلة، فهو مورد ذو ديمومة من موارد البر، أداة تطبيقية لنجدة المعوزين، وجسر حيوي لإغاثة الملهوفين، ووسيلة عملية لإسناد المتضررين، وأسلوب فعال لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الحالات العارضة الطارئة. فالوقف عطاء مستمر لا ينتهي بانتهاء المناسبة، وبإمكانه أن يقوم بدور كبير في إدارة الأزمات والكوارث، أو في توفير الغذاء والدواء والمأوى، ومساندة المتضررين في الأحوال الصعبة الداهمة، مع دعم المبادرات المسهمة في استعادة الاستقرار. وبالوقف تتكامل جهود المؤسسات الوقفية مع الجهات الحكومية والأهلية في منظومة اجتماعية تتسم بتوزيع الأدوار وتضافر الخبرات، لتتجه الموارد إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية وعدالة. فما أروع الوقف، إذ يجسد معاني تنفيس الكربات في صورتها المؤسسية المتسمة بالديمومة والاستمرار، فتصون للمعروف نماءه وللإحسان بقاءه، لتستحق الكرامة العظمى الواردة في الهدي النبوي الشريف: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعطاء الوقفي في الحالات الطارئة جهد إداري عظيم يظهر فيه تعزيز جاهزية المؤسسات الوقفية للتنسيق والتدخل السريع. إنه من العبادات الاجتماعية التي يبدو فيها رقي هذا الدين الحنيف وعظمة مجتمعاتنا، حينما تتمسك بتعاليمه السمحة، حيث تبدو صور الرحمة في مجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. كرام تساموا بصدق العطاء، كما أزهرت أنجم في السماء، بهم يهتدى في اشتداد الديازي، وأنى يرى مثل هذا الضياء. لهم شيم في العلا لا تضاهى، وهم بلسم الناس عند البلاء، غمائم جود على المجدبات، وفي الحالكات كبدر السماء، يجودون لله لا يفترون بحال الهناء، وعند العناء رعى ذو الجلال رعاة النوال، ولا زال مقدارهم في ارتقاء. فهيا بنا لله ربنا، مع من وطنوا أنفسهم على الهدى، وجبلت أيديهم على بذل الندى وإماطة الأذى. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
0: جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية.
1: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
1: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات. حياكم الله. محفوفا بعناية الله وحفظه عاد إلى أرض الوطن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بعد زيارة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر مساء اليوم جمهورية كازاخستان الصديقة في ختام زيارة دولة استغرقت يومين. وكان في مقدمة مودعي جلالته بمطار نور سلطان نزربايف الدولي بأستانا فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، كما كان في التودية عدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين وأعضاء السفارة العمانية في أستانا. وقبيل المغادرة بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان. أعرب فيها جلالته عن خالص شكره وتقديره لفخامته على ما حظي به والوفد المرافق من حفاوة واستضافة كريمة، مشيدا جلالته بما أسفرت عنه الزيارة من نتائج طيبة ستسهم في تعميق الروابط والعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين في شتى القطاعات.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان قد عقد اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إليه بصفته رئيسا لكازاخستان وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة وللتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ. وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام ألترن قيران وهو أعلى أوسمة الدولة تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا ملفتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكدا على أن ذلك يمثل شاهدا قويا على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامته إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه إلى المشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيدا عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضا بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفة رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية.
1: وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جدا من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسخ بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان المعظم، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا. أعقبتها كلمة لجلالته أيده الله فيما يأتي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجددا على متانة هذه العلاقة، والأهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكتنا، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إنما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاق الرحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع. وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسة في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا، وتفتح آفاقا جديدة لمؤسساتنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقاتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي. وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي، تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار.
0: عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس الكازاخستاني جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين. وسهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما. وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. ووضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم، وفي مقدمتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا يزال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة.
1: تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى عزه الله فيما يأتي نصها. فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكة استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة، ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقاتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذ أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2025-2026 في إرساء إطار وثيق يمكننا السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحا. وإذ نمضي قدما، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالا آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة، فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسة التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذا بحريا مباشرا إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقا واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين. ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلا عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصا واعدة لمزيد من التعاون. إذا أن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، مما يتيح لنا أن نلمس فرصا قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية. وإلى جانب ذلك، فإن ما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالا مهما للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيرا بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاص.
0: فخامة الرئيس، إن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وإننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريبا ومواصلة تعاوننا البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكرا لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني معالي سيريك زومانغارين نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاسلان مادييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار تليو بردي وزير الخارجية، ومعالي عائدة باليافا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان جاكبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامرو كازينا، وسعادة السفير أيدارب توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين.
1: هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة دولة قابها جلالته لهذا البلد الصديق بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان المعظم وسام التين كيران النسر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان المعظم ولما يوليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، فيما منح جلالة السلطان المعظم فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين.
0: وقام فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان مأدوبة غداء رسمي ظهر اليوم بقصر الاستقلال تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لجلالته، احتفاء وابتهاجا بالزيارة الكريمة التي قام بها جلالته لجمهورية كازاخستان الصديقة. حضر المأدوبة الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم وعدد من كبار المسؤولين الكازاخستانيين.
1: هذا وأجريت مراسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. ولدى وصول موكب جلالته يده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا كان في مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم. ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف، حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان المعظم بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال.
0: أكدت سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفقتا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين بلدين، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجمهورية كازاخستان، وفيما يأتي نص البيان. بدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و6 من أكتوبر لعام 2026 للميلاد، في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطان عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية، ودافعا جديدا نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية. وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعربا عن ارتياحهما للطابع الودي والبناء الذي تتسب به العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهما المشترك بمواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبحضور قائدي البلدين جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك. كما جرى التوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الحكومية في البلدين والتي تغطي مجالات مختلفة من التعاون. وعقب استعراض شامل لمسار تطور العلاقات بين البلدين وتبادل الآراء حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس ما يلي.
1: أولا، أكد قائد البلدين بأن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء، وجدد التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة العمانية الكازاخستانية. كما جدد الجانبان التزامهما بالعمل متعدد الأطراف وبالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدين أهمية تزوية النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. ثانيا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكله، واتفق على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. ثالثا، جدد القائدان التأكيد على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والموارد الطبيعية والصناعات التحويلية والأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين. ورحب كذلك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتعدين والسياحة. رابعا، أكد قائدا البلدين على الأهمية المتزايدة لمواصلة تعميق التعاون الاستثماري في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أكد على الفرص الواسعة المتاحة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تسهم في إنشاء طاقات إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل وتوسيع آفاق التعاون الصناعي. كما أكد القائدان على أهمية تنمية الروابط التجارية وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة بين مركز أستانا المالي الدولي ومركز عمان المالي الدولي. خامسا، أشاد القائدان بالدور الذي تطلع به اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة، وأكد على أهميتها في مواصلة تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. سادسا، أكد قائدا البلدين على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الترابط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج، منوهين على ما تمتلكه سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان من إمكانات كبيرة للإسهام في تطوير ممرات نقل ولوجستيات فعالة ومستدامة تربط أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من المناطق الرئيسة.
0: سابعا، أكد القائدان أهمية تدشين خطوط الطيران المباشرة ومنتظمة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عاملا مهما في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين. ثامنا، أشار القائدان إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون في القطاع الزراعي ومجال الأمن الغذائي. تاسعا، جدد القائدان اهتمامهما المشترك بمواصلة توسيع التعاون في قطاع الطاقة وتعميقه، وأبدى الجانبان استعدادهما لاستكشاف فرص تطوير وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات منفعة متبادلة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والإنتاج الصناعي والصناعة التحويلية. عاشرا، أكد القائدان على الإمكانات الكبيرة لمواصلة تطوير التعاون في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية رأس المال البشري، وأبدى الجانبان استعدادهما لتيسير توثيق التواصل وإقامة الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية في البلدين بهدف تشجيع تبادل المعارف والابتكار وتطوير المبادرات ذات المنفعة المتبادلة. 11، أعرب القائدان عن اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون في مجال التعليم وتعميقه بما في ذلك تبادل الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتشجيع مبادرات البحث العلمي المشترك. ورحب الجانبان بمواصلة تطوير الروابط المؤسسية وبرامج التبادل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمنظمات الثقافية في البلدين، وأعربا عن دعمهما لذلك. 12، جدد القائدان استعدادهما للحفاظ على حوار سياسي منتظم وعلى الاتصالات على أعلى المستويات، وأعربا عن عزمهما على مواصلة التواصل بين حكومتي البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز الاتصالات بين المؤسسات والهيئات الحكومية. وأعرب فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف عن خالص تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على زيارة دولة قام بها إلى جمهورية كازاخستان، وعلى ما يليه جلالته من اهتمام ودعم لمواصلة تطوير العلاقات الكازاخستانية العمانية متعددة الأوجه. ومن جانبه، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم جومار توكييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، مؤكدا التزام سلطنة عمان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر ذي المنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان. ووجه جلالته دعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف لزيارة سلطنة عمان.
1: وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان بزيارة إلى مركز أستانا المالي الدولي بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. واطلع جلالته خلال الزيارة على منظومة العمل في المركز ودوره في تعزيز البيئات الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية إلى جانب إسهاماته في استقطاب الاستثمارات الدولية وتوفير منصة مالية تربط كازاخستان بالأسواق العالمية. كما استمع جلالته وفقه الله إلى إيجاز عن اختصاصات المركز ومبادراته في مجالات التمويل والاستثمار والأسواق المالية والتقنيات المالية والتمويل الإسلامي وما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي زيارة جلالة السلطان المعظم للمركز في إطار اهتمام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية كازاخستان والاستفادة من التجارب في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين البلدين.
0: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني بالمركز المالي العالمي بمدينة أستانا في إطار زيارة دولة قام بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأشاد جلالة السلطان بما تشهده مجالات الشراكة والاستثمار بين البلدين من نمو وتطور في عدة مجالات داعيا إلى مد جسور جديدة من الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في مختلف القطاعات واكتشاف الفرص المتاحة في البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. نظم المنتدى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركة الوطنية كازاخ انفست الكازاخستانية بالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الصديقين.
1: وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني.
0: وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك تأسيس صندوق استثماري مشترك واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني للذكاء الاصطناعي في استكشاف المعادن ومذكرة الشروط لتطوير المدينة الترفيهية وتشغيل فندق ريكسوس في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهناية الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادية الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني، معالي مختار تيليو بيردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي منورلان سوران بايف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبوا رئيس التنفيذي لسامرو كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين.
1: ختام النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. محفوفا ومحاطا بعناية الله وحفظه، جلالة السلطان المعظم يعود إلى أرض الوطن بعد قيامه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة.
0: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يبحثان خلال جلسة مباحثات ثنائية وموسعة العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
1: جلالة السلطان المعظم يؤكد أن سلطنة عمان وكازاخستان تمتلكان إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية.
0: مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بقصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
1: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني يجددان التأكيد في بيان مشترك على أهمية توسيع التعاون الاستثماري في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
0: عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.
1: حرر النشر الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأها زميلي خالد بن عبد العزيز العبري، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يطلو على مسامعكم من كتاب الله.

والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها

يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربكم

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال

0: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن

بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

آمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإن

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

الأرض لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

أيبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم

0: يَعْمَهُونَ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

نبي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ونبقى مع القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة،

صدق الله العظيم، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من آية الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه مختلف، ولا كذاك مشرك إن أسلم في بلد فليقصرا
2: ليغنم،
3: لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابع الإنسان، وإن يكن حال الصلاة بلغا أعادها بطهرها ليبلغا، لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يرضى، والفرض لا يقوم بالتنفل. منها هنا قيل الوصف البدل، وتتبع الإناث
2: حكم الوالدي
3: حكم الوالدي حتى تفوز بالحليل الوالدي. لو بلغت بأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
2: أمرتم؟
3: نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، كان الحديث في الحلقة الماضية من في بقية الفصل الثالث من فصول الباب الثالث عشر في صلاة السفر. وهذا الفصل كما عرفت هو في فصل الثالث الأوطان. آخر درس أخذنا أربع مسائل. من يمكن ذكر هذه الأربع مسائل؟
2: نعم شيخ،
3: تفضل.
2: وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه محتلم، ولا كذاك مشرك.
3: بس أي مسألة؟ هل تصورتم هذه المسألة ما تصورتم؟
2: نعم.
3: نعم؟
2: صورنا.
3: طيب، قول واحد ولا المسألة فيها قول فيها أكثر من قول؟
2: أكثر من قول.
3: نعم. قيل حلقة بأنها ما صلي سفرنا، أن ما صلي تماما صلي سفر.
2: نعم.
3: هو على أصله حتى إيش؟
2: يتخذ وطن.
3: حتى يتخذ وطن جديد.
2: نعم. نعم.
3: طيب، المشرك إذا أسلم حكم الحكم الصبي؟
2: لا
3: يختلف. لماذا يختلف؟
4: لأن المشرك في الأصل له وطن.
3: وطن مستقل.
4: مستقل. ولم يكن تابعا لغيره.
3: صحيح.
4: أما الصبي فقد كان تابعا لوالده.
3: نعم. شكرا. إيش المسألة الثالثة؟ هي الحوار. جافة.
5: نعم. إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة فإنه يبدلها.
3: صلى ولا ما صلى؟
5: صلى
3: بعد الصلاة. بعد أن صلى.
5: نعم، بعد أن صلى.
3: كيف يقول لي أي شيء؟
5: لأن الصلاة الأولى قبل بلوغه كانت نفلا.
3: نفل.
5: نعم.
3: طيب، وهي صار غير فاول يعني
5: كذاك.
3: كيف يعني شيء مثل ذل هذه المسألة؟
5: نعم.
3: نعم.
5: إذا حج وهو صبي.
3: إذا حج وهو صبي.
5: نعم.
3: إذا حج وهو صبي. درس العلبيات ما كذا؟
6: نعم.
3: أنا إيش سأل؟
6: سأل عن معناها.
3: عن أبيات وين؟
4: الأبيات في صبي إذا حج في صبا هل يجزي هذا الحج؟
3: كذلك الصبي في صبا.
4: نعم.
3: الحج قيل حجه أجزاه. لو كان من بعد البلوغ استغنى وقد زاد وكل معنى. وقيل بل عليه بعد الحلم يحج وهو فرض كل مسلم. القول الأول ينسب للمحبوب أن يجزيه.
4: نعم.
3: دليله حديث المرأة التي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج يا رسول الله؟ يعني بابن صغير. قال نعم ولك أجر. يقول ألي هذا حج؟ من ذبل الحج لي؟ حج دافلة.
4: نعم.
3: يجر على ما فعله من النوافل في حال الصبح مثلاً.
4: نعم.
3: لكن هل يسقط عنه الفرض؟ الجواب إيش؟ لا.
4: لا.
3: وكذلك في الصوم كما عرفتم سابقا الصوم أيضا وكذا؟ طيب زين هذه الثلاث مسائل وابحاث وكذا شيء؟
4: نعم.
3: والمسائل الأخيرة مسألة أن الإناث وتتبع الإناث والوالدة حتى تفوز بالحرية الوالدة. الصبي الإبن يتبع أباه حتى إيش؟ حتى يبلغ. والبنت تتبع أباه حتى إيش؟ حتى يبلغ. تنتقل من إيش؟ تبعية الأب إلى تبعية الزوج حتى تفوز بالحرية الوالدة. وعدناك من نذكر أن شيء من علامة البلوغ نقف وقفها من علامة البلوغ. ويعرف البلوغ الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكرى وبعضهم يقول 17 وبنبات الشعر المعتاد والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نظر والحيض في الفتاة والحمل معه تكعب الثديين منها فاسمع فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثره. زين تكتب حتى يكون تحفظ محفوظة معكم. زين حفظ النوم أسهل عن النوم أليس كذلك؟
5: بلى.
3: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكرى وبعضهم يقول 17 وبنبات الشعر المعتادي والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نظر والحيض في الفتاة والحمل معه تكعب الثديين منها فاسمع فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثر. أرسموها؟
5: نعم.
3: ممكن تقرأوها؟
5: نعم.
3: هذا.
2: ويعرف البلوغ في الصبي إذا انتهى لسنه البهي 15 من سنين ذكرى وبعضهم يقول 17 وبنبات الشعر المعتاد والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نظر والحيض في الفتاة والحمل معا تكعب الثديين منها فاسمعا فهذه دلائل معتبرة بها يعلق الخطاب أثره.
3: هذا كان 6 على 6 3 عام الذكور إناث زين وإناث علامة 3 خاصة ما كذلك؟ السن زين ونبات الشعر نبات الشعر في الموضوع المعتاد في العانة وفي اللحية وفي الشارب وفي 3 شعرات وصاعدة وفي الشعرتين والشعرة السوداء الغليظة خلا نبات الشعر زين مو الثانية ثانية لك الحال خروج المني وصول خروج المني ايش قال وبنبات الشعر المعتادي
4: الحلم
3: والحلم المعروف في الأولاد ما المقصود أن الحلم فقط غني أن يحتلم لا خروج المني ولو خرج المني في اليقظة يعتبر بلوغا علامة البلوغ خروج المني والحلم المعروف في الأولاد في نومه يرى الجماع والأثر يراه بعد النوم فيما قد نظر خروج المني وكان خارج في نوم في يقظة وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا رفع القلم عن 3 إذا كان منهم الصبي حتى يحتلم كذلك. والثالثة سن. إذا لم يجد شيء من هذه العلامات، شيء من نبات الشعر أو مثلاً خروج المني، يكون عدد السنين. إذا بلغ 15 سنة، وقيل 17 سنة. طيب قيل 17. الإمام الأردني رحمه الله عليه صحح من بلوغ 15 سنة، قال على قول وهو الأصح، أو 17 سنة في قول آخر، أو 17 سنة في قول آخر. صحح القول 15 سنة. واضحة؟ هذه العلامات تكون لمن؟ للجميع، للذكور وإناث. الإناث تختص بثلاث علامات: حيض، إذا بلغ كان بلغ 9 سنين وأتى الحيض علامة معلمة. الحيض دم جاء من فتاتي قد بلغ 9 من السنوات. زين. والثانية الحمل، حملت على البلوغ، تكعب الثديين، تكعب الثديين تكعب، هذا العلامة من علامات البلوغ المرأة، تصب ثلاث علامات. كذلك أحكام الصبي له عليه، وبعد ذلك بعد البلوغ توجه إلى أحكام. فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له عليه بأحكام البالغ، وتوجه إليه التكليف بالعبادات والخطاب بترك المحظورات. واضحة؟ طيب تبعوا. نبقي ربنا بكم مناقشة حول هذه العلامات. زين. نبقي أن الفصل هذا انتهى. الفصل هي أن هذا انتهى. الفصل الثالث. ما في ذا؟ بقي معنا الفصل الرابع. نختم هذا الفصل بأربع فوائد. الفائدة الأولى من سلاسل الذهب،

0: أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه منافقة، وأمة تتبع لمن؟ للزوج متى سلمها السيد قولا ثبتا. أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه منافقة، وأمة تتبع للزوج متى سلمها السيد قولا ثبتا. أما إذا أمسكها أو اشترط إمساكها تتبعه منافقة. هذه الفائدة معروفة، الفائدة الأولى من سلاسل لها. الفائدة الثانية من عقود مفصلة، من العقود المفصلة. الفائدة الثالثة، وإن يكن لنفسه ما وطنا، وإن يكن لنفسه ما وطنا، صلى جميع تابعيه وطنا، ثم يصلي القصر بعد ذاك، لكل فرض يفعله كذاك، يكون الابتداء بالتمام، لأنه أصل وذو عظام. وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين، فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا. عرفت بأن العبد يكون تابعا لسيده، ما كذا؟ ما كذا؟
1: نعم.
0: والمرأة تابعة لزوجها، ما كذا؟
1: نعم.
0: هذا الكلام سنقرأ عنه إن شاء الله. زين، وإن يكن لنفسه ما وطنا، يعني المتبوع، وإن يكن لنفسه ما وطنا، صلى جميع تابعيه
2: وطنا،
0: ثم يصلي القصر بعد ذاك، لكل فرض يفعله كذاك، يكون الابتداء بالتمام، لأنه أصل وذو إعظام. وقيل إن أبى من التوطين تمردا لكفره المبين، فإنهم يتخذون وطنا من دونه ويجعلوه سكنا. الفائدة الأخيرة، هذا من سلك الجرى. الفائدة الثالثة والرابعة سلك الجرى. الفائدة الرابعة، وتارة تبقى يتصور الوطن بدون قصد، قاله من قال فطن، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصني. وقيل لا يكون ذاك وطنا إلا إذا نوى به يوطنا مرة، وتارة قد يتصور الوطن بدون قصد، قاله من قد فطن، كناكح أو مالك من بلدي دارا فذاك وطن لم يقصني. وقيل لا يكون هذا وطنا إلا إذا نوى به يوطنا. الفائدة الأولى من أين؟
1: من سلاسل.
0: الفائدة الثانية من أين؟
2: في العقود المفصلة.
0: الفائدة الثالثة والرابعة
1: سلك
0: الجرى. ستقرأونها إن شاء الله في حلقة الآتية إن شاء الله. وعندنا نبدأ حلقة الآتية إن شاء الله، نبدأ بالفصل الأخير، الفصل الرابع، في حكم القصر. الوقت انتهى الآن، نقف هنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
2: آمين.
0: متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

قلوبها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

أذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: تطعه واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: تجليات الإيمان في صفحات

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي بهر العقول ببالغ حكمته وأبدع الوجود ببديع قدرته، فما من شيء في صفحات الحياة إلا دال على إحكام صنعته. تعيش النفوس المؤمنة حياتها في ظل صلة دائمة بالله تعالى. كيفما قلبت صفحات هذه الحياة وتأملت أحداثها، فإنها واجدة في كل ناحية منها آية تهدي إلى الله، ووجها من وجوه الإيمان، وباعثا يعزز فيها اليقين. فالحياة بتعاقب أيامها كتاب مفتوح، سطر الخالق في كل صفحة منه آيات للموقنين، وأودع في كل موقف حكمة للمتأملين، وجعل في كل تجربة رسائل للمستبصرين. ففي الفرح فرص شكر للمنعم، وفي الحزن تربية على الصبر والرجاء، وفي النجاح تذكير بفضل الله وتوفيقه، وفي الإخفاق فتح باب مراجعة وتوبة وتقويم وتعزيز حسن التوكل. وفي الابتلاءات على ما بها من قسوة، فإنها تحمل لطفا خفيا في طياتها، تنبه العقول وتوقظ الضمائر، وتكسو القلوب ثوب رقة ولين، وتعيد ترتيب الأولويات، وتقرب من القريب المجيب. وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقب الفصول، وفي اكتساء الأرض خضرة وانسياب الماء، دلائل تشهد على حكمة الخالق وسعة رحمته ولطف تدبيره وبديع تقديره. وفي براءة محيى الصغار ووقار مشيب الكبار واجتماع الأحبة وفراقهم، شواهد على تصريف القدير تستدعي تسبيحه وتدعو إلى الخضوع لجلاله. إن النفوس المؤمنة ترى بعين بصيرتها لتوقن بمدبر وراء كل أمر، وتؤمن بمنعم وراء كل سبب، وتطمئن لحكيم خبير وراء كل ابتلاء، وتشهد بلطيف رحيم خلف كل شدة، وتستيقن أن ما يخفى عليها اليوم في غيهب المحن قد يتجلى غدا حينما يذهبه الله برحمته. إن الإيمان بصيرة ذات نقاء وصفاء، يرى بها المؤمن حقيقة الوجود وكنها الأشياء، فلا تستفزه نعمة إلى جحود وبطر، ولا تدفعه مصيبة إلى قنوط وضجر. وهكذا شأن المؤمن، كلما قلب نظره في صفحات الحياة ازداد يقينا بأن هذا الكون كله يردد شهادة الحق، وأن الخالق ظاهر بآياته، متجل بحكمته، قريب برحمته، محيط بلطفه، وأن السعداء هم من يقرؤون هذه التجليات بقلوب حية فيزدادون إيمانا كل يوم، ويمضون إلى الحق على بصيرة. تجلت هباتك في الكائنات، ولطفك في صفحات الحياة، تسبح باسمك كل البرايا، وتصدح حمدا بكل اللغات. صدى الحمد عم زوايا الوجود تردده ألسن الكائنات، فأوزع لنشكر ما قد غمرت وأوليتنا من عظيم الهبات، وهيئ لنا يا لطيف رشادا لنسلك حبا سبيل النجاة. فهيا بنا لله ربنا الذي وسعت رحمته كل ذرة في الوجود، ودل على عظمته كل موجود. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 35 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقفنا عند كلمة المستقيم، وهي كلمة مجرورة لأنها صفة لكلمة القسطاس، والصفة تتبع الموصوف. المستقيم صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية زنوا بالقسطاس المستقيم معطوفة على الجملة وأوفوا الكيل إذا كلتم، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقوف على كلمة القسطاس، وقد يخطر بالذهن ابتداء أن هذه الكلمة معناها العدل أو ما شابه ذلك من المعاني، إلا أن الباء التي دخلت على كلمة القسطاس هي للاستعانة، والباء التي تدخل للاستعانة أو الباء التي تكون للاستعانة تدخل على الآلة أصلا، كقولهم: كتبت بالقلم، وفي القرآن: علم بالقلم. وعلى هذا تكون كلمة القسطاس آلة، كما أن القلم آلة تستعمل في الكتابة. ولذلك جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد: القسطاس والقسطاس لغة، والمعنى يكون بكسر القاف ويكون بضمها. القسطاس والقسطاس لغة، أقوم الموازين. أقوم الموازين، ويقال هو الشاهين، والمعنى يطلق على نوع من أنواع الموازين يسمى الشاهين. وقد يكون معنى كلامه أن هذه الكلمة تستعمل أيضا في معنى آخر وهو الشاهين، والشاهين طائر، إلا أن الأول هو الأولى في حمل كلام الخليل بن أحمد، فالشاهين هو نوع من أنواع الموازين وهو أقوم الموازين. القسطاس والقسطاس لغة، أي بضم القاف، أقوم الموازين، ويقال هو الشاهين. ونجد كلاما قريبا من هذا المعنى في الجمهرة لابن دريد، فقد جاء في الجمهرة: فأما القسطاس والقسطاس فقد ذكر اللغتين اللتين ذكرهما الخليل بن أحمد، وكثيرا ما ينقل عن الخليل كما ينقل غيره عن الخليل، فأهل العربية من بعد الخليل عيال على الخليل، فهو السابق في هذا الشأن. قال في الجمهرة: فأما القسطاس والقسطاس والقسطان، ذكر لغة ثالثة بضم القاف، إلا أن الحرف الأخير نون وليس سينا. فأما القسطاس والقسطاس والقسطان فهو الميزان بالرومية، فقد أضاف أن هذه الكلمة من المعرب، والمعرب هو الذي استعمل في لغة قبل استعماله في العربية، ودخل في العربية واستعمل قبل أن يتنزل القرآن. وهذه المسألة، وهي مسألة المعرب، مسألة جدل وكلام بين المشتغلين بتفسير القرآن الكريم، فمنهم من يثبته وألف في ذلك مؤلفات، ومنهم من ينكره ويقول ليس في القرآن معرب. وقد يقال إن تلك الكلمات وإن كانت معربة إلا أنها دخلت على العربية وجرت على ألسنة العرب قبل أن يتنزل القرآن. ووصف القرآن بالعربي اشتهر بأن معناه المبين أو الفصيح، وهو الذي يكون الغاية في الفصاحة والبيان. فأما القسطاس والقسطاس والقسطان فهو الميزان بالرومية، إلا أن العرب قد تكلمت به وجاء في التنزيل، فهو يشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وذكره أيضا في موضع آخر من الجمهرة فيما يأتي من الكلمات على وجهين، فيكون على وزن أو يكون بضم الأول ويكون بكسره أيضا. وقد ذكر الكثير من الكلمات في هذا الباب، ومن تلك الكلمات التي ذكرها هذه الكلمة التي بين أيدينا، وهي كلمة قسطاس. وقبلها ذكر كلمة فرعون فقال وفرعون وفرعون بضم الفاء، وقسطاس وقسطاس. فقد ذكر هذه الكلمة بأنها من الكلمات التي تأتي على وجهين، وقد ذكر في الموضع المتقدم أن فيها لغة ثالثة وهي القسطان بضم القاف، على أن الأخير من الحروف هو نون لا سين على ما هو المشهور والذي جرى عليه التنزيل أو والذي تنزل به القرآن الكريم. والخلاصة أن القسطاس آلة ويراد بها الميزان، وقد ذكر الخليل بأنها أقوم الموازين. وعلى هذا تكون الباء الداخلة على كلمة القسطاس للاستعانة، ومن المعلوم أن الباء التي للاستعانة تدخل على الكلمات التي تكون آلة. وفي موضع آخر من الجمهرة أكد أن القسطاس وهو الميزان من المعرب أو من المعرب، والقسطاس الميزان وهو معرب، والمعنى منقول من لغة أخرى إلى العربية واستعمل قبل أن يتنزل القرآن الكريم. وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف للخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خير خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأحسن تأويلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أحسن اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تأويلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد تقدم مرارا أن المنصوب من الكلمات التي تأتي بعد أفعل تعرب تمييزا، والجملة ذلك خير وأحسن تأويلا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ذيل بها الكلام الذي قبلها. ونقف عند كلمة تأويلا ومعناها في هذا الموضع المآل أو العاقبة، وقد ذكرت في العين إلا أنها ذكرت بغير هذا المعنى الذي وردت به الآية الكريمة، فقد جاء في كتاب العين: والتأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه، والمعنى أنه يؤتى بلفظ آخر يفسره لأنه على لفظه لا يكون ظاهرا فهو تأويل. ومعنى التأويل نقل المعنى من كلام أو نقل المعنى من صورة إلى صورة بكلام، أو بيان المعنى بحيث ينتقل إلى صورة أوضح بألفاظ غير الألفاظ التي فسرت. قال: نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله، فاستشهد بهذا البيت في هذا الشأن. ونجد كلاما في الكشاف يوضح معنى هذه الكلمة، فقد جاء في الكشاف: وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة، وهو تفعيل من آل إذا رجع، وهو ما يؤول إليه، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد يكون في الكلام ما يشبه الاستعارة، بحيث إن المعنى الذي ذكره الخليل ينطبق على هذا الموضع من القرآن، والمراد أن تلك الحال صورت في صورة كلام، إلا أن ذلك الكلام أوضح بكلام أوضح من سابقه بغير ألفاظه، فعلى هذا يكون هذا التصوير فيه شيء من الاستعارة، بحيث شبهت هذه المعاني أو شبهت هذه الأوصاف بألفاظ ليست ظاهرة، وأظهر معناها وأبرز باستعمال ألفاظ أخرى، كما يقع ذلك في التأول والتأويل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 36 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم جملة فعلية، وهي معطوفة على الجمل التي قبلها والتي ورد فيها أوامر ونواهي، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل، ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، ونسأله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن آداب الاستشارة، الآداب التي تتعلق بالمستشير والآداب التي تتعلق بالمستشار. وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عن الأمر الآخر المهم، وهو الاستخارة.
1: سكن الروح.
0: الاستخارة أيها الإخوة والأخوات هي طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى بما ييسره من أمر هذا العبد. هذه الاستخارة ينبغي في أدبها الأول أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى في نيته، أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بكليته. ينبغي أن يكون لسان حال العبد: إني أبرأ إلى الله تعالى من حولي وقوتي، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن يكون الإنسان موقنا بالإجابة، وأن لا يسيء ظنه بربه تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستخارة دعاء من العبد لله سبحانه وتعالى، الاستشارة التجاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى كي ييسر له كل أموره، أي ييسر له الخير فيما يتردد من أمور الدنيا. الأدب الأول الثقة بالله سبحانه وتعالى وإخلاص النية. الأدب الثاني أن يكون ذلك الأمر الذي يستخير فيه حلالا طيبا مباحا. كما قلنا سابقا في الاستشارة، فإن المعاصي ليس من الوارد أن يستشار فيها، وكذلك المعاصي ليس من الوارد أن يستخير الإنسان ربه تعالى في أمر محرم، فذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إنما تكون الاستخارة في الأمور المباحة، هل يفعل الشيء الفلاني المباح أو الشيء الفلاني هو مخير بين أمرين. فإذا هم العبد بأمر ما وترددت لديه الخيارات وأراد توفيق الله سبحانه وتعالى في أحد الخيارين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشده، كما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال شك من الراوي: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. هذا التجاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى وطلب التيسير في أمره، بحيث يهيئ المولى جل وعلا له الأسباب ويجعل له الخير في أحد الأمرين.
1: سكن الروح.
0: يستفاد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة أمور. الأمر الأول أن يلتجئ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموره، وأن يكون مع الله سبحانه وتعالى، فإن من كان مع الله تعالى فإن الله يعصمه من الفشل ويعصمه من الزلل، وإن الله لمع المحسنين. الأمر الثاني أن الاستخارة تكون بركعتين من غير الفريضة، بحيث يصلي الإنسان صلاة من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء. العلماء اختلفوا هل هذا الدعاء يقوله قبل التسليم في تلك النافلة أو بعد التسليم، وعلى كل الأحوال ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى الله تعالى بحسن القصد في دعائه، فإن الله تعالى يسمع دعاء العبد إذا صدق نيته مع الله. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. هنا عندما يذكر ذلك الأمر بعد أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر في الرواية، ويسمي حاجته، مثلا يقول: إن كان زواجي من فلانة خيرا لي، ومتردد هل يتزوج فلانة أو لا يتزوجها، أو كان مترددا بين فلانة وفلانة، أو كان مترددا هل يتزوج في هذا الشهر مثلا أو في الشهر القادم، أو أي أمر آخر من الأمور التي يتردد الإنسان فيها بين مباحين، وإنما يريد أن يقارن بين الإيجابيات وبين السلبيات، وربما يريد من الله سبحانه وتعالى أن يبين له هل فعلا هذا الأمر فيه إيجابيات وفيه مصالح له، فيسميه: اللهم إن كان مثلا زواجي فلانة أو من فلانة خير لي في ديني، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله. وكذلك في الجانب الآخر يقول: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ويسميه باسمه. ثم بعد ذلك، بعد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لا مانع من أن يكرر هذا الدعاء أو أن يكرر الاستخارة عدة مرات، لا يعني أنه إذا استخار مرة واحدة فإنه لا يصح له أن يستخير مرة أخرى، يمكن أن يكرر الاستخارة أكثر من مرة. ثم من الآداب المهمة أن يعلم أن نتيجة الاستخارة ليست محصورة في رؤية معينة يراها الإنسان في منامه. هنالك طائفة من الناس يظنون أن نتيجة الاستخارة تكون لا بد أن تكون في رؤيا يراها الإنسان في منامه، وهذا ليس صحيحا. نتيجة الاستخارة هي توفيق الله سبحانه وتعالى، قد تكون برؤيا ينشرح الإنسان صدره بها كي يشجعه على الزواج مثلا من فلانة، فذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني أن النتيجة تنتظر برؤيا. قد تكون نتيجة الاستخارة تيسير الأمور في الزواج من فلانة وتعسير الأمور في الزواج من فلانة. ربما تكون نتيجة الاستخارة أن يجعل الله تعالى بعض الأمور التي تدفع الإنسان لخيار معين، والخيار الآخر يجعل الله تعالى بعض الأمور التي تمنعه من ذلك الخيار، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه العلماء أن بعض الناس عندما يستخير الله سبحانه وتعالى في أمر ما يكون قلبه معلقا بذلك الأمر، مثلا يستخير الله تعالى هل يتزوج فلانة أو لا يتزوجها، هو أساسا متعلق بها سوف يتزوجها لا محالة، وليس في نفسه تردد أبدا في الزواج بها، فهنا لا يستخير الله سبحانه وتعالى في أمر هو حتما مقدم عليه إلا أن يسأل الله تعالى أن يبارك له في ذلك الأمر. كذلك مما ينبه عليه أن بعض الناس ربما يرى رؤيا، وربما هو حلم يثبطه عن أمر معين، ذلك الأمر كل الإيجابيات والأمور المحاسن تحيط بذلك الأمر، ربما يريد أن يتزوج مثلا امرأة ما، وهذه المرأة امرأة صالحة ذات خلق ودين وفيها من الإيجابيات الشيء الكثير، ولكن ربما يرى شيئا في المنام يثبطه عن هذه المرأة، ليس ذلك دليلا قاطعا، إذا رأى شيئا في المنام قد يثبطه عن ذلك الأمر لا يعني أن ذلك دليل قاطع يمنع الإنسان من اتخاذ ذلك القرار. إذن الاستخارة قد تكون توفيقا من الله سبحانه وتعالى، وقد تكون أيضا رؤيا ينشرح لها الصدر، ولكن ليست بالضرورة كما أسلفنا. سكن الروح. هذه بشكل مختصر آداب الاستخارة عندما يقدم الإنسان على أمر ما يتعلق بالزواج. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن بعض الأسس وبعض الأحكام الشرعية التي ينبغي أن تكون ماثلة في ذهن العبد المؤمن والمرأة المؤمنة عندما يرتبط بعقد الزواج. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضمي. سكن الروم.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروم. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.